احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: وصلنا لغزالة وجمين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Oh là, yeah.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف

الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسألك أن

ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: صوت العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان.
3: أوفية أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ألف تحية على كل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة، تونس الأمانة في قلوبنا، ونحافظ عليها وإن شاء الله ربي يحفظها ويحميها من كيد الحاقدين والحاسدين. أيضا سبح حيو على زملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل، زميلتنا أيضا عواطف ألفة جندوبي، وكل أسرة أكسجين فهم. يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وربي يبارك إن شاء الله في صحة الجميع. في هذا اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، 3 ذو الحجة 1447 التوقيت، الساعة 6:43. اللهم يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربي إن شاء الله يكون في عون الجميع، وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترمها، وما بطبيعة حال السرعة ما تجيب لنا كل حاجات الخايبة، نحترم رواحنا ولباس وناخذ وقتنا الكافي بالسياقة ونلتزم بالإشارات القانونية. قلت ربي كما خرجنا لباس من ديارنا نرجع زاد لعائلتنا وزوجاتنا وأزواجنا بألف خير. دعاء السفر من السوشي اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اللهم ارزقنا في هذه الأيام المباركة الشفاء لكل مريض والفرج لكل مهموم والذرية لكل مشتاق والرحمة لكل ميت والنصر لكل مظلوم. يا رب أنزل شفاءك وفرجك وكرمك وعفوك ورزقك على كل من يحتاجه ولكل مستمعينا الكرام. اليوم حبيت نحكي على حاجتين. اليوم في الدنيا فما زوج أمانان، يعني حسوا بالأمان. الأمان الأولاني مشى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقت ربي قل لنا وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، يعني وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش مع الصحابة الكرام وهو معهم، ربي ما يعذبهمش على خاطر هو فيهم، ينصحهم ويرشد ويوجه ويتبعوا فيه في كل بطبيعة الحال ما يقولوا ما ينهانا عنه ما ينصحنا به وما يأمرنا به بطبيعة الحال مع القرآن الكريم. الأمان الثاني هو الاستغفار اللي يبقى حتى اليوم القيامة. ربي قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار إنسان ديما يستغفر، كل ما تستغفر الاستغفار عنده برشا ثمار، عنده أنه ربي يمحينا الذنوب، أنه ربي خلينا نشعر بالراحة والطمأنينة النفسية. ربي سمحنا على كل أخطائنا، نستغفر من ربي كي يقع سوء تفاهم، تقع هكا مشكلة مش لازم واحد ينطق بكلام مش باهي، يستغفر ربي. وقداش من حالة روى في المجتمع إنسان يغضب يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كلمة كما ذي عندها برشا معاني. ربي إن شاء الله يقبل استغفارنا ويقبل توبتنا، وربي إن شاء الله يقبل أيضا الأختام تيعنا بشرط أنه نعتذر ونطلب من ربي العفو. إذا كده غلطنا مع العباد أيضا نعتذر لهم، ودينا دين تسامح، وإحنا في أشهر مباركة وعلى أبواب عيد أضحى مبارك، إحنا ماذا بينا ناخذ الأهداف والمعاني من العيد الأضحى والعيد الفطر المبارك اللي هو التسامح والتعاون والتكافل الاجتماعي، اللي ما خلاش عنده شوكة كلوا وتصدقوا وادخروا، هذا هي قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نخفوا مع بعضنا ونعاون بعضنا، والابتسامة في وجه أخيك صدقة. قدرة ربي ناس كل تكون فرحانة، وربي يحفظنا، وربي إن شاء الله يوفق أيضا أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم. اللهم يا رب ارزقنا في هذه الأيام المباركة النجاح وغفران الذنوب وأيضا التوبة إليك يا رب، وارحم موتانا وشهدائنا الأبرار، اشف مرضانا، متعنا بالصحة والعافية يا رب، واحفظ هذا الوطن الغالي يا رب من كيد الغادرين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ولحظات، ونكونوا على موعد مع زميلتنا الفاضلة، زميلتنا الطيبة عواطف العوني، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.

0: تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرة كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر اكسجين اف ام حكاية تتعاش.
0: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
5: نهاركم زين، نهاركم أحلى وأسعد الصباحات. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل موجته على موجتنا وقاعد يسمع فينا. إن شاء الله نهاركم أحلى الصباحات، المستمعين والمستمعات الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وما كانوا هم موجودين، وما قاعد يصلكم صوت إذاعة أكسجين فهم بالصوت العالي. إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، إن شاء الله ربي يوفق الناس اللي ماشية تقرأ، الناس اللي عندها قضية باش تقضيها، إن شاء الله ربي يقضي حوائجكم الناس الكل في الخير. ما تنساوش احنا في أيامات فضيلة، في أيامات هامة وهامة برشا، كثروا من الدعاء، كثروا من الأعمال الصالحة. العشر الأوائل من الشهر ذي الحجة يتبعه بطبيعة الحال يوم عرفة المبارك، يوم عرفة العظيم اللي إن شاء الله بيش يكون يوم الاثنين القادم. دونك ان شاء الله اياماتكم كلها خير، واياماتكم كلها فيها فرحه وستر ورضوان من الله سبحانه وتعالى. صبحيتنا تبدا من توا السبعه 21 ثانيه على موجات اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي، الموعد المعتاد مع اغنيتكم اللي تشربوا عليها قهوتكم وتتسلطنوا عليها على موجات اذاعتكم اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي. قهوه

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: صباح الأنوار، صباح الخيرات والمسرات على كل المستمعين والمستمعات. صباح الخير، صباح الورد عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا مع عدلين الموجة على إذاعة واحدة، إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. نسلموا برشا على الناس اللي تحقق بينا طوى في الاستماع. معكم أنا عواطف العوني في تعويض لزميلتي نادية الشعام، بترجلكم إن شاء الله في أقرب الأوقات. أمل إبيذي في الإخراج، مانيش وحدي في الأستوديو، معايا زميلي الكرونيكور. الحقيقة ما نلقاش كيش نقدمك، سي محفوظ الجراحي. صباح الأنوار، مرحبا بيك.
4: أهلا بيك، نورتنا. صباح الطوفة لباس،
3: الحمد لله.
4: شنحوالك؟
3: شنحوالك؟
4: مرحبا، والله سعيد بالعمل معك.
3: هذا مش أول مرة عاد عنا كارير.
4: ما تقريب عليك بجمعة جمعتين وساعتنا التقي.
3: أكيد
4: على كل إن شاء الله المناخير بالنسبة لزميلتي نادي البيع. وتحية إلى المخرجة المتألقة أبدا أمل،
3: أم الدومة،
4: أم الدومة،
3: أم صديقك، صديقك المقرب،
4: صديقك طبعا. وتحية إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، ربي يوفقكم في أعمالكم وفي كل مشاريعكم اليوم.
3: آمين.
4: وما ننساوش دائما الوطن العزيز. تحية تونس،
3: تحية تونس، تحية تونس. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله يا ربي ديما بلادنا في خير وأمن وسلام. برشا مستمعين ومستمعات يتسألوا على حال الطقسنا، كيفاش باش تكون الطقس، ماهوش مفهوم. دونك خلينا نفهموا أكثر تفاصيل على حالة طقسنا لليوم، كيفاش باش تكون في ميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو. في أبرز توقعات طقسنا لليوم في ميتيو الأربعة 20 ماي 2026، نحن ديما ناخذ زوز معطيات من المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي قاعد يتبع في مختلف التطورات المناخية والمعهد الوطني للرصد الجوي. المرصد التونسي للطقس والمناخ كان تحدث وقال إنه الأيامات القادمة وبداها قال من 15 حتى 20 ماي 2026، فما حرارة دون المعادلات، حرارة تكون هكا معتدلة ربيعية في تونس وشبه شتوية بالمرتفعات الغربية. هذا وفق ما تحثوا. والبارح في آخر تحين ليه قال نهاية فترة المنخفضات القطبية والأطلسية والصحراوية على تونس الأسابيع القادمة، ربما فما هكا بعض التقلبات الصيفية، أي أمطار الحمل الحراري والتضاريس مش تكون من حين لآخر على المرتفعات الغربية. هذا في آخر تحين. ويقول على مستوى درجات الحرارة، درجات الحرارة القصوى الأسبوع هذا من 18 حتى 24 ماي 2026، بشكون حتى بين 20 درجة إلى 31 درجة عموما حرارة حول المعدلات. هذية بالنسبة للناس اللي قاعدة تسأل على حالة الطقس الأيامات هذية، باش تكون نوعا ما خلينا نقولوا معتدلة الحالة الجوية متاع الطقس. كيف زاد المعهد الوطني للرصد الجوي وحسب زاد التوقعات متاعه متاع اليوم متاع الطقس اليوم 24 ماي، دونك يشهد الطقس سحب عابرة بأغلب المناطق، تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار، والبحر يكون قليل الاضطراب. درجة الحرارة تسجل ارتفاع طفيف، وتتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.
4: ثم تقارب نسبي ما بين المعهد الوطني للرصد الجوي
3: والمرصد التونسي للطقس والمناخ.
4: التونسي ثم تقارب نسبي.
3: وي ثم تقارب.
4: على كل المهم الجو ربيعي.
3: أي جو ربيعي هكا معتدل.
4: معتدل.
3: فما ناس تقول يا إما بيش تبرد برشا، وما ناس تقول يا إما بيش تسخن برشا تحذيرا للصيف. نو ما إحنا مزنا في المعتدل.
4: مزنا في المعتدل. إحنا نمشي بالطريقة العلمية الموجودة.
3: أكيد أكيد. سينوسي محفوظ، أكيد شفت الأيامات هذية. شفت خلينا نقول احنا الفلاحين وموسم الحصاد وكيفاش
4: بدايه
3: اكل اللون الذهبي اللي تزين به ولايه بنزرت وبقيه الولايات، مشهد جميل برشا. وكهو معناها هذا كهو نستناو فيه الموعد.
4: ده حشان القرد ده تويكه توقته خاطر نحيو اخضر باش للعلف. ده هذا ديجا بدا وبدات نراو نوع من الحصيده. حاجه حلوه. زالت وبعد حصيدة الشعير وبعدين القمح في الاخر. ربي يوصلها سلامات الصابة متاعنا متاع توانسة كل. وإن شاء الله عام به إن شاء الله يتعدى عام طيب وكهو.
3: إن شاء الله يتعدى عام طيب وإن شاء الله يا رب يصابق. أمين يا رب العالمين. سنو برشة مواضيع باش نحكيو فيها بعد شوية مع سي محفوظ بين سمسيرة الواقع وسمسيرة مواقع التواصل الاجتماعي. أي. العلوش يتباع على الانستغرام يا سي محفوظ.
4: ولا يتباع
3: يتباع على الانستغرام
4: ثم حالة طبعا نحكيو فيها
3: طبعا نحكيو فيه. فالسؤال اللي تطرح في جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم 24 مايو 2026، من يطفئ لهيب العلوش؟ يظهر لي الأسوام كانت غالية قبل أما طو زادت تغلت أكثر.
4: علوش أول مرة في تونس علوش عامل جوانح
3: طار ما عادش العباد خالت عليه بالحق وقت اللي
4: ناس تجري من اللوتو هو طاير فوق
3: اللي كان بمليون و400 توا ولا في 600 700. هذا حسب ما يقولوا
4: مليون و400 تبقى للقدرة الشرائية نتاع التوانسة يزم يفهم سيد وزير التجارة ثم قدرة شرائية نتاع مواطن تونسي شنو علوش مليون و300 مولي عليه
3: وي برشا عناوين وبرشا مواضيع ان شاء الله باش نحكيو فيها باكثر تفاصيل. غدوه انطلاق صرف جريات المتقاعدين فيما تستكمل اليوم رواتب الموظفين. اقعدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم نهارك زين لليوم.

0: القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
2: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا
2: ريكاب ميديا، آخر الأخبار وآخر ما فهمت تلقاوها معانا اليوم بالتحليل. مانيش وحدي في استوديو، حاضر معايا كالعادة والعويد سي محفوظ الجراحي. برشا نقاط مطروحة اليوم على الطاولة، برشا مواضيع الحقيقة وكأنها تهدى شوية تريض وبعد تعاود تطفو على السطح. تريض مش معناها تريض، وكأنه اللعبات تنشغل بنقاط أخرى وبعد ترجع لها. الموضوع هذا معروف، بنحكيه على موضوع الأفريقة، أفريقة جنوب الصحراء. آخر خبر يهبط ما عندوش برشا، مخيم العودة الطوعية بالعامرة، عودة 4204 مهاجرين غير نظاميين لبلدانهم، وين ارتفع إلى حد البارح عدد العائدين إلى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى 4204 مهاجرين منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية اللي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويليا 25 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية. نحب نعطي منين جبناهم الأرقام هذوما. دونك حسب نص المقال يقول: استنادا إلى مصادر موثوقة تأتي رعاية غينيا كوناكري في طليعة من عادوا إلى بلدانهم طوعيا بحوالي 2000، ثم رعاية الكوت ديفوار بما يزيد عن 1000، والباقون ممن عادوا طوعيا إلى الآن ينحدرون من جنسيات أخرى كما الكامرون، مالي، نيجيريا، بوركينا فاسو، السنغال، كونغوليا، غانيا وغينيا بيساو، النيجر، الغابون، افريقيا الوسطى، غامبيا وليبيريا والبنين. دونك هذه هي ربما المعطيات اللي عن دونك كما قلت لك 4204 هذوما الناس اللي عبروا على رغبتهم الطوعية انهم يغادروا تونس.
3: هذا حسب المنظمة العالمية الأممية للشؤون اللاجئين، تقول العدد الجملي منذ بداية وجودهم في تونس وصل إلى 24000 لحد الآن، أخيرهم 4000 هذوما، ولكن العمل ما زال متواصل وخاصة من طرف السلطات التونسية واللي تبدو في حوار معهم خاصة وزارة الداخلية الحقيقة.
2: هذه وفق خلينا نقول احنا نكونوا دقيقين في المعطيات اللي نعطيوها للسادة المستمعين باش البسطة معك ياسمان يعرف احنا مين جبنا المعطيات هذية. يعني فما مجموعة من الصحفيين مشيوا عاينوا مجموعة المخيمات اللي مخصصة لأنها تابع معناها حالة المهاجرين هذوما غير النظاميين الموجودين في تونس، وراو أقرأ حسابك سي محفوظ وانت أدرى وأعلم أنه راهم فما الناس اللي لقاو عندهم باسبور وعندهم أوراق، دونك ينجم يرقلوا أوراقه باش ينجم يطلع في الطيارة ويسافر. حتى ما عندكش باسبور ما نعرفش كيفاش باش تصير الاجراءات في الحاله هذه.
3: لهنا حتى المشكله لا ثم مشكل كبير حتى في الانتماء للهويه نتاعو، ما عندوش وثائق،
2: ما تعرفوش من انا
3: دوله، ما تعرفوش منين، من غابون، منين بالضبط، كانش انطلاق من كلامه هو يقول لك راني انا غابوني ولا كذا ولا كذا. ثم مشكل منها بصراحه، ولكن الاكثر من ذلك حدودنا يا أخي كيف دخلوا هؤلاء؟ ما هبطوش علينا من الشتاء، ما همش هبطوا من الشتاء، مع الشتاء جاونا، دخلوا من الحدود التونسية. ما مشكلة كان عنا مشكل، عنا مشكل مفروض ما يصيرش هذا، خاصة من الشقيق الجزائر من الصحراء متاعها، ما عنا حتى حدود مع دولة أفريقية، احنا تونس عنا حدودنا مع الجزائر وعنا حدودنا مع ليبيا. الأشقاء الاثنين اللي دخلوا منهم هما دخلونا المجموعات هذه، والغريب انه تو الموجودين في تونس وهذا وهذه تقارير معنا رسمية التونسية، معنا تتدفق عليهم أموال كبيرة، أموال كبيرة تجيهم تتدفق عليهم لنا، ما منين يعيشوهم؟ وفي بعض الأماكن عاملين سوق، السوق كانت في كوناكري ولا وين بره، يمشي الرواد تلقي السوق متاعها سوق ناصبين نساء ورجال. ثم عندهم تقريبا الولادات حدثت لنا في في في في تونس، وكل الولادات هذيك تحمل الجنسية التونسية باعتبار انه دروات سول، ما عندنا حق
2: القانون، قانون شي
3: قانون هذا، قانون هذا مولود هنا، دونك ما عادش نجم يمشي خاطر مازال صغير، هو يستحق الاهتمام مع الدم ويستحق الرضاعه، يستحق عناية، دونك يقعد هو وابوه هني ورطة كبيرة برشا ورطونا فيها الطليان وما فهمناش كيفاش نخرجوا منها.
2: في النقطة هذه مخيم برنامج العودة الطوعية بالكيلومتر 21 في معتمدية العامرة يعتبر هو جهة معلومة ومقصد للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء من الذين يمتلكون كما قلنا جوازات سفر أو أوراق ثبوتية. ونحب نقوله أنه المعطيات هذه تجينا من مخيم برنامج العودة الطوعية بالكيلومتر 21 في ولاية صفاقس. هم اللي قاعدين يتلقوا بشكل يومي ربما في
3: طلبات متاع رسمي. ثم حوار الأفارقة من رجال الأمن التونسي سواء من الداخلية من الشرطة ولا من الحرس الوطني قاعدين في حوارات معهم من أجل إقناعهم بالعودة الطوعية مع نوع من الترغيب هكا باش يرجع. ثم نجاحات في المسألة هذه وإن شاء الله تتواصل العملية هذه خاطر مش معقول تونس تولي نقطة توطين كما كانت بالنسبة للمخدرات مركز عبور ولا تسوق. ما يلزمهاش التوطين. علاش التوطين؟ عندنا أفارقة يعيشوا لهنا وما يتهموناش بالعبودية أو بالعنصرية عفوا. ما يلزمش يتهمونا بالعنصرية لأن تونس عمرها ما كانت عنصرية عمرها من اللي خلقها ربي على الكرة الأرضية وبشعبها اللي كان من قبل مئات آلاف السنين عمرها ما كانت عنصرية وما عمرها ما كنا عنصريين. والأسمر هو أسمر ونحبوه الأسمر تونسي مرحبا به أو إنسان أما مش بلا شراق بلا هوية ما تعرفوش أنت منين جاي وكيفاش جاي وجاينك من أماكن فيها حروب. شكون قالك ما مش قتلين على أرواح هذاك مهاربين لهنيكاية.
2: نحب نقرأ المقال اللي ورد بجريدة الشروق في قسمها الشروق السياسي الصفحة 9 في عددها الصادر اليوم تحت عنوان أوروبا تبحث عن دولة ثالثة لمهاجريها تونس ليست أرضا للتوطين. تحدث المقال اللي أودته صحيفة The Guardian البريطانية عن مساعي أوروبية لإيجاد دولة ثالثة يتم إرسال المهاجرين غير الشرعيين اللي رفضت مطالب لجوءهم في انتظار ترحيلهم مدرجين اسم تونس كدولة محتملة ضمن دول أخرى هو أمر مرفوض رسميا وشعبيا. هذا وفق ما قال أوردته صحيفة The Guardian البريطانية صحيفة معروفة بعرقتها مهش من البارح صحيفة ربما ديما كانت تتفرد بالسابق الصحفي في مختلف المواضيع وكان ديما عندها مصادر معناها مطلعة تحدثت في نقاط مهمين. دونك المقال هذا ما جابتوش جريدة الشروق ولكن المقال هذا نقلا عن The Guardian البريطانية تقول انه فما مساعي اوروبيه باش يلقاو دوله ثالثه في بلاصه تونس.
3: تونس مدرجه ضمن البرنامج بتاعها. مشكلة تونس تويكا مع الاتحاد الاوروبي رغم هو شريك اقتصادي وتجاري نتعاملوا معه لكن الاوروبيين اليوم في حاله ترهل. الاتحاد الاوروبي كما يسموها القاره العجوز كما سميها ترامب الرئيس الامريكي يعتبرها حكايه فارغه وقال لهم هاني وحدي في الحرب أنا ضد إيران وما حشتيش بيكم وكذا واحد إلى آخره. ثم مشكلتهم مع تونس اليوم مشكلة جديدة بعد 25 جويلة ولت عندهم مشكلة مع تونس لأن التوجه بتاع تونس هو مشت وين مصالحها مشت لآسيا تعاملت مع الصين تونس تعاملت مع روسيا تعاملت مع الهند تعاملت مع دول أخرى كبرى في تلوج على مصالحها ككل دولة وملحق هذا هنا وان شالت نار الاتحاد الأوروبي اللي تصور روحه عنده سيد علينا وخاصة انه فرنسا فولودير لا ما عندك سيادة علينا احنا احرار في تونس نمشي وين ثم مصالحنا
2: في نفس المنحة اللي أنت قاعد تحكي فيه باش نمشي معاك ونقرأ لك المقال كما هو ورد في الشروق السياسي. يقول في 15 ماي اللي حالي وقع 46 عضو في مجلس أوروبا على إعلان سياسي في كيشيناو بمولدوفا يضفي ما يرونه شرعية قانونية وسياسية. على فكرة كانت تعتبر إلى وقت قريب يعني تعتبر حاجة من المحرمات الدبلوماسية هي إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة خارج القارة الأوروبية في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وانضمت المملكة المتحدة للاتفاق هذه ليدعم نقل المهاجرين المرفوضين إلى دول خارج أوروبا بشرط أنه تكون الأماكن آمنة وملتزمة بمعايير حقوق الإنسان. غير أنه المفارقة الصارخة تكمن في ثنايا القائمة اللي سربتها مصادر إعلامية أوروبية كدول مرشحة أنها تستضيف المحطة هذه الوسيطة اللي ضمت نقوله 12 دولة نسميوهم أرمينيا، مصر، أثيوبيا، غانا، سامحوني، ليبيا، موريتانيا، الجبل الأسود، رواندا، السنغال، أوغندا، أوزباكستان وتونس، اللي أعنت مرارا وتكرارا إنها لن تكون حارسة حدود أوروبا ولن تكون أرضا للمرور ولا للعبور. مش نفهموا معناها طبيعة الشيء هذا، عنده سياق تاريخي. أنت تعرف كل حاجة تصير عندها سياق التاريخ متاعها. دونك داخل أوروبا بخصوص الملف هذا، من الطبيعي أنه نقرأ السياق التاريخي. بريطانيا كانت تبحث عن بدائل لسياسة رواندا منذ إلغائها، وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق أنه فما محادثات جرات مع عدة دول للنظر في إمكانية استقبال طالبي اللجوء المرفوضين، إذ يعيد الاتفاق الجديد إنتاج المنطق ذاته تحت عنوان آخر هو مراكز العودة بدلا من الترحيل إلى رواندا. البرلمان الأوروبي صوت في فبراير الماضي على تشريع جديد يسمح لدول الاتحاد إنهم يرحلوا طالبي اللجوء إلى دول ثالثة مرت بها حتى وإن لم يكن لهم أي رابط بتلك الدول. التشريع هذا يعد توسيع صريح لمفهوم الدولة الثالثة الآمنة. وقرأ حسابك أنت بعد كيف تكون الدولة الثالثة
3: الاتحاد الأوروبي، لكن المملكة المتحدة بريطانيا هي خارجة من الاتحاد الأوروبي، هي عندها علاقة ديركت مع رواندا وقاعدة تبعث في الناس لرواندا وتصرف في برشا فلوس.
2: أيوة، لكنها متفقة معهم في النقطة هذه
3: جسم الدولة رواندا وللسورتيسان هذو من اللي رحلوا فيهم حسين تبعث لهم زادة تعطيهم فلوس ملح تعطيهم وتعطي للدولة الرواندية تعطي فيها فلوس انديبندما خارج السياق بتاع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي اليوم المتزعم خاصة الحكاية هي إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، هذوما بالأساس، وهذوما اللي ضغطوا ان كلكو سورت باش يكونوا الأفارقة. ربما ما قالوا هيش هما، لكن عمليا ماشي في الاتجاه هذا باعتبار المنظمات الحقوقية وأكل اللغة الغنية ذيك كلها تتكلم على أن توصلت يتهموا في تونس أن نحن عنصريين في تونس. هكا قالوا ولا وإحنا نردوا، يعني ما نش عنصريين، إحنا أفارقة اسمها أفريقيا بكل أعطينا هولا نحن تونس، إحنا أفريقيا عن نحن بتاعنا نحن وخذت القارة كلها خذت اسم أفريقيا. دونك ما نش عنصر، عمرهم كنا عنصريين إحنا، حتى كنا نفتكوا الاسم نقولوا له كحلوش نحبوه. منا
2: أسمر ولا أسود البشر، أنا صح التعبير،
3: أي
2: بعيد على الكلمة معناها كحلوش، بعيد عليها أسمر البشرة ولا أبيض البشر.
3: كنت نفدلكوا عليها نقولوها ما هي ما تقالش،
2: ما تتقالش
3: في سياق الحديث متاعنا والنقاش متاعنا. كل
2: أسمر البشرة، أبيض البشرة،
3: أسمر أسمر يعجبني.
2: أي أما فما نقطة أساس، فما نقطة أساس هنا سي محفوظ نلفت نظرك لها، وهنا فما سؤال بشي تطرح، يقول لك هم يلوجوا على للمهاجرين الأفارقة ذو يلوجوا لهم على دولة تكون آمنة إنسانيا لهم، فهل إنه يتم إرسالهم لدول تكون رافضة قدومهم وأنهم يتعرضوا للعنصرية؟ هل في الحالة هذه معناها أنتم ضمنتوا لهم حقوقهم الإنسانية؟ فهذا شنو يحبوا يحكيوا؟
3: هذه الناحية المهمة السياسية، نحكي ديما على الموضوع السياسي. شوف الاتحاد الأوروبي اللي هو كتلة دول عندها موقف وبرلمان وإلى آخره، تونس تنفرد منها تتفاوض منفردة. وين الاتحاد الأفريقي اللي تونس أسسته؟ تونس أسست الاتحاد الأفريقي، وين الدول الأفريقية؟ هذوما كلهم المهاجرين رم تاعكم يا دول الأفريقية، مفروض يبدأوا هما في موقف قوة مع الموقف التونسي باش يفرضوا زاد خطط بتاعهم كيفاش استرجاع مواطنيهم، كمهم تاعهم المواطنين هذوم في استرجاع مواطنيهم.
2: أما هو يقول لك أنا باش نبعثوا البلاصة، أما ما نبعثوا حتى بالخطر يقولوا في البند الاتفاقي ونصوا إنها تكون في ظروف إنسانية، فكيفاش باش تكون إنسانية وقت اللي أنت تبعثوا البلاد تعرف إنه باش يتعرض فيها معناها للعنف للعنصرية؟ هل باش يكون هذا فضاء آمن ليهم؟
3: شنو إنسانية؟ باش يوفروا له الشغل، يوفروا له كذا، يوفروا كذا، وقت اللي هو ما هم ما يعرفوش الهوية متاعه. طبعا احنا مشكلتنا مع المهاجرين الغير شرعيين، مش غير نظاميين، غير شرعيين، انه ما تعرفوش شكون هو، ما عندك عليه حتى فكره. انت قلت قبل شويه وانا عجبتني الملاحظه نتاعك انه ثم ناس عنده جواز سفر وعنده وثيقة هوية.
2: فما طلبة حتى يقرأوا هنا.
3: لا هذاكم أولادنا، هذاكم جاءوا بالترخيص وهذاكم نعتبرهم أولادنا.
2: مش نفرق، وخطر توا المواطن التونسي ما هوش قاعد يفرق في نقاط هذه، خطر اللي يعرضوا معناها
3: لا لا لا لا لا، لا. عنا أفارقة يخدموا ويخدموا زادة في مؤسسات
2: طلبة،
3: وعنا تقول البنك الأفريقي بيدو كان عنا هنا في تونس، وعنا طلبة بارشة طلبة وخذناهم في تونس واعتبروا أشقانا منا ويخدموا ويقرأوا مع أولادنا ولبس وتخرجوا فيهم، تخرجوا كوادر مشاو روحوا البلدان ويحبوا تونس. هذوم جاوا وثائق، جاوا حسب اتفاقيات كما احنا طلبة نتاعنا، مش يقرأوا في الخارج داكوردو، هذا نعرفوه هويته نعرفوه واحد كذا. أما هذا جاك على الحدود قاطع عصابات كانت في ليبيا تهرب فيهم، وعن طريق صحراء الجزائر تهرب فيهم عصابات في فلوس، خطر في فلوس ما عرفش قداش مليون كل واحد يدفع باش يقطعوا الحدود. دونك خي هنا تونس تعرضت للمظلمة بصراحة، ويزم الدول الأفريقية كل تقف في الموقف التونسي، تدافع عن الموقف التونسي. موقف التونسي اللي عبر عليه السيد رئيس الجمهورية يقول لك تونس ماهيش للتوطير ومفروض ماهيش للعبور أصلا، لو كان جات الدول الأخرى شادة حدود مال.
2: هو مشكلة هنا، خاطر تعرفني ديما نحب نوازن، نحب نعطي زوز معناها نقاط. فين شكون اللي يقول لك الناس هذية خرجت من دول معناها معروفة بأنها فيها عدم استقرار أمني وسياسي كبير، وجايين هنا ربما يحبوا يلقوا مثلا مستقبل هنا في تونس، ولا يلقوا مستقبل في أوروبا غير تم منحهم دونك قعدوا هنا. وفما شكون اللي يقول لك الناس هذوما يسببوا الشغب وما همش معناها ناس محترمين تونس، وقاعدين معناها يقلقوا في راح حتى المتسكنين. فهنا فما زوز نقاط مختلفة بين اللي يقول لك ناس معناها مظلومين، بين يقول لك ناس معناها قاعدين يتعرضوا لأبشع أنواع العنصرية في تونس، قاعدين يضربوا، قاعدين معناها يتسلبوا حقوقهم، بين ناس يقول لك هذو ما قاعدين يضرونا في الوطن متاعنا. فأحنا هنا بين زوز أراء.
3: شوف زوز أراء مختلفين، ولكن الحمد لله واحد يقولها بافتخار، الأمن التونسي عنده كل المعطيات والحقائق اللي احنا ما نعرفوهاش، المواطنين ما يعرفوهاش، ما عنده الحقائق الدامغة، اما ما هوش قاعدين يتعرضوا هم للعنف، بل هم كانوا يمارسوا في العنف على التونس تويكا، واكبر دليل المحامي اللي روحت تلقاه قدله في فرشة يقال له قتلوا اشتعمل هناك لستة مواسع فهمت، وقداش من مواطن تونسي بركوه ودخلوا فكولوا الماكلة والدنيا وفلوس وكذا. لا ثم لأنه الناس هذوم جايينك ما تعرفهمش أنت، دي ناس كانت في حرب عصابات ضد بعضهم، ما تعرفش قديش قاتل، ما تعرفش عليه. الأمن التونسي عنده فكرة وعنده فكرة، أما المواطنين بشكل عام أما هما ما هوش قاعدين يتعرضوا للعنف بقدر ما كانوا يمارسوا، وهما لازالوا يمارسوا في العنف على التونسة. مال
2: فلا دونك هذه هي حاجة من برشة أخبار
3: تشد غابة الزيتون كما نتاع الشعال واحتلها لك
2: مزينة باش نحكيو في عدة نقاط. سي محفوظ وقدم معانا، راجعين متواصلين في برنامجكم نهارك زين لحظات مع الفاصل الإشهاري، راجعين متواصلين.
4: العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
5: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبن ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
8: هلوي
9: يا راجل،
8: رحمة بابا سيئ، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
9: باهي اسمعني تسمعني، ريت وريت وعمري ما ريت، كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
8: هذا كل وي
9: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
8: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
9: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: جودكا
5: جودكا
1: نهاركم زين، نهاركم أحلى وأسعد الصباحات. مرحبا مرحبا بكل حد التحق بنا طوى في الاستماع وقاعد يسمع فينا طوى ومعاد الموجة على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. تحية كبيرة لكم الناس الكل واللي مازال ما فاق شايفيقوا عاد وقية نهار راح. مرحبا بكم. دونك كالعادة والعويد فقرة كودكور سي محفوظ الجراحي.
6: أهلا.
1: أنا ديما مدللتك في كودكور.
6: أهلا
1: مع نادية. تكون هكا الأمور صار ما برشا. أنا أقول لك
6: لا
1: عندي فيك ثقة ونعرف أنه أنت معناها تكون قدها أكيد، خاطرك إنسان مذواق وعندك وزن وتسمع في الفن. واليوم يظل لي اخترت لنا غناية باهية.
6: أي أكيد ديما نود مستمعينا إلا بالأغاني الباهية الطربية اللي فيها فيها شخصية تونسية، فيها فيها فيها جو، فيها هي فن فن. دونك اليوم اخترنا فنان ملك حقيقة، هو الفنان ربي يطول في عمره الهادي حبوبة. الهادي حبوبة فنان شعبي تونسي كما قلنا، معناها عنده ريادة في المزود وهو أصبح يحط معناها تقريبا هو اللي فرض المزود كخيار وكنمط موسيقي في تونس خير. في الوسائل الرسمية هو كان من قبله المزود موجود إلى جانب الأغاني الأخرى البدوية إسماعيل الحطاب كان القائم تاعها. والحقيقة الزر أول شريط هو عام 67، عام 67 عمل أول كاسيت تاعو خاصة به، لكن هو طبال معناها درابكي بالمنطق الشعبي، هو درابكي. وصادفت الفرص كيفاش هي إسماعيل الحطاب ماشي في عرس ومعه زينة وعزيزة الراقصة تظنهم عارفين زينة وعزيزة، والطبال نهارتهم تاع الفرقة ما جاش مريض ولا حاجة صارت له. قدام القهوة الهادي حبوبة قاعد في القهوة في باب سويقة ومتعدي عمك إسماعيل مشالو عيط له قال له جاي ولا جاي، قالوا اطلع في الكهرباء معنا عندنا خدمة لو الطبال وباش تمشي وتعوض الطبال نتاعنا. ومن ثم انطلق الهادي حبوبة، ومن ثم بدا مع الكبار مع إسماعيل الحطاب في ذلك الوقت ومع زينة وعزيزة. الهادي حبوبة اللي هو يرجع بالاصل نتاع العائلة نتاعه مولود في الحلفوين، اما بالاصل نتاعه هو الى الجنوب التونسي الى مدينة طوزر الفيحاء وجريد معناها فهمت. والحقيقة الهادي حبوبة دمث برشا، طيب إلى أبعد الحدود، كريم أيضا، كريم كريم كريم منها كرم كرم منها، واللي يفيده مش ليه. الهادي حبوبة فنان كبير أخلاق منها فريمون فريمون برافو الهادي حبوبة، ربي يطول عمرك وربي يعطيه الصحة إن شاء الله طول العمر.
1: أيه دونك تو باش نسمعوا له غناية،
6: غناية حلوة برشا، هي فيها برشا موسيقى وهو بيدو يحب هالأغنية دي واخترناها خطر يا عم الهادي لك تحبها لك صديقي ولادي.
1: أيه.
6: على كل حال هي يم الشعور السود تيح التالي
1: دونك تسمعوا تو دو سويت هذه حبوبه تحل تالي، رجعين متواصلين معكم في برنامجكم نهارك زين.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونا بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهارك زين
4: الثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات بكل حد معدل الموجة على موجة إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي كالعادة والعويد الوقيت ذي. عودناكم بفقرتكم المعتادة بوان أكتو. تكون حاضرة معنا اليوم رئيس التحرير ألفا الجندوبي. صباح الأنوار مرحبا ألفا.
5: أهلا وسهلا مرحبا بك عواطف. نهارك زين سي محفوظ.
6: طبعا خير أهلين.
5: شكرا عالترية. شكرا لك. تحية كبيرة لزميلتنا أمل الإبيذي وتحية لكل الزملاء الأوفياء والمتابعين والمستمعين اللي ما يبدلوش الموجة في كل وقت ويلقاو إذاعة أكسجين أف أم. اترافقهم على 31 10 80 90. تبعكم وين ما أنتم وتوصلوا صوتكم. أنت مستمع كنت مسؤول ولا كنت في منصب وتتحمل المسؤولية مرحبا بيك على موجات إذاعة أكسجين أف أم. تفاعل كبير عواطف. البارح تحدثنا مع زميلتنا نادية نقدموا لها تحية. البارح تحدثنا على الإنارة العمومية في عدد من الأنهج والطرقات في مدينة منزل بورقيبة.

0: امبارح كانت السيدة الكاتبة العامة لبلدية منزل بورقيبة عملت زيارة تفقد لعدد من الأنهج وتم تفاعل وتم تركيز عدد من معناتها الأنبوب بالنسبة للأنبوبات الأعمدة موجودين أما عملوا الأنبوبات بالنسبة للشوارع والعمل إن شاء الله متواصل كيف رينا معناتها حركية كبيرة في فوق الأرصفة بالنسبة لتهيئة الأرصفة في بلدية منزل بورقيبة والنداءات ديما متواصلة متاع المتساكنين يقول لك بربي مش للأرصفة اللي تكون على عينين حمايتي كما يقولوا فيها لا الأرصفة اللي تكون موجودة في مختلف الطرقات وقص على ذلك طريق شارع الاستقلال منزل بورقيبة وانت طالع ماشي للتينجا ولا ماشي البنزرت على يدك اليمين راهو برشا أعشاب طفيلية موجودة برشا معناتها احتلال للرصيف ما تلقاش كيفاش تمشي في الرصيف واحتلال للطريق مشيرة من اليمين ومن اليسار بالنسبة للسيارات والمقاهي والمحلات التجارية لهنا الدنيا راهي بالحق سخنت على بكري والناس تمشيوا على ساقيها وراه ما يلقاوش كيفاش يمشيوا كاين يمشيوا فوق المادة زادة فما روجارات معمولين متاع شركة الاتصالات باش تعمل غطوة متاع روجارات تعملها طالعة شوية على الطريق معناتها واحد يمشي فوق المادة معناتها يهبط ساق ويطلع ساق وتنجمك الغطوة هذيك تطلع وتهبط بربي خذوا حذركم لهنا نحكي تسمعوا فينا وتعرفوا مدخل باب ملعب البلدي عزيز الجبلة قبل ما توصل للباب شوية فما باكا فلور زرعين فيها نخلة صغيرة بجنبها فما رجارة متاع مع شركة اتصالات راهي ماهيش مستوية بربي المقاولة اللي عملها ولا تفقد متاع البلدية مثالش اتفقدوها وشوفوا رفما نساء كبار ورجال كبار وشكون بالعكاز ولا بالكروسة ولا غشيش الصغار يخرجوا بحماس من الملعب عزيز جبلة ينجموا يدعثروا فيها وتولي بالحق نحسبوا في عدد الحوادث واللي مش في الطرقات على الأرصفة بربي ملاحظة هذية نسوقها بكل ود اللي قاعدين يسمعوا فينا ونجموا يتحركوا اليوم سوقتها بكل ود مرة جاية نسوقها بكل حزم إن شاء الله
1: صح سيدة ألف أنا بدوري ثمن ما تقوم به سيدة كاتبة العامة لبلدية منزل بورقيبة
0: وكل اللي معاها مش خاطر ما تخدمش وحدها
1: طبعا, نعم. طبعا أنا أثمن
2: وهذه هي واجب يعني هي واجب البلد
0: العمل البلدي
1: ولكن أحب أقول
2: توفر المرفق العمومي للمواطن
1: أحب أقول السيدة كاتبة العامة أنه ما يربط نهج محمد علي ببقية الأنهج اللي تحته ثم نهج صغيرون طوله 30 متر وما فيه حتى باب وما يتسماش نهج مسمينه نهج أحسن للقنباري أول حاجة عندي ملاحظات حسن القنباري مش اسمه حسن القنباري را اسمه حسن العوزي كان حسن طرابلسي ولا حسن العوزي وحسن العوزي هذا أو القنباري اللي يقولوا عليه راه مقاوم هز السلاح وخرج فرنسا وكان محكوم بالإعدام اليوم تنعموا بالاستقلال باش سميه هما هو عامل بسيدونيم وقتها باش يدرج روحه باش ما يقولش حسن العوزي يقولوا القنباري على خاطر بو هو كان أشهب وجميل وكان جميل يقولوا قنباري كوا إيطاليان ولا فرنسي معناها رجاء أن تتبدل البلاك هذيك ثم تعطيه شارع عليها عليها علي مقاوم هذا السلاح يا أخو 30 متر وما في حتى شيء منه ما في حتى لباب لحنوت لحتى شيء منه مش معقول هذا
2: ماشي يعني تخليدا للذكرى متاعه يكون الشارع
0: هو راهو احنا كي تحدثنا برشا مرات سي محفوظ بها الملاحظه التاريخيه القائمه واللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل راهو كي نتحدثوا على عدد من الانهج والطرقات اللي يسميهم باسماء مناضلين بالحق ولا اسماء معناتها ناس كفاءات خلاوا البصمه نتاعهم تحدثوا على شارع عبد العزيز الثعالبي في مدينه منزل بورقيبه وضعيه شارع عبد العزيز الثعالبي لا إنارة عموما لا طريق نجم معناتها كله فما معناتها حفره فيها طريق مش طريق فيها حفره ساعات تلقى فيها معناتها ماء مفيع معناتها الحلاقي ما يربطوا منها ومنها ويخليوا الماء نتاع له ناس كيف كيف راهو لهنا زاد نحترموا التسميات اللي قاعدين نسميوها في الشوارع والطرقات والمباني معناتها راهو مش باش نسميه هكاك ولا تجي تسمي تقول لي نهج الورد ولا نهج القرنفل ولا فيه لا قرنفلة لا وردة لا حتى عين ماء باش نجم تزرع
2: تلقى الفضلات موجودة في كل بلاصة
1: اللي هو شخصية تاريخية
2: اتكلم في الميكرو يا سي محفوظ
0: في الميكرو
1: الدنيا ساكتة الناس ساكتة هو عامل الحزب حزب الدستوري سي تلوي هو الأسس الحزب الدستوري اللي كان فيه الزعيم لحبيب بورقيبة اللي خرج عليها عام 34 حاجة أخرى. بقى ثم فنانين أخرين كما الحبيب شبيل علاش ما عندوش شارع بس حبيب شبيل حاطين نهج الورد مو لاباس نهج الورد ولا شارع الكليل نسيت شارع الحبيب شبيل.
2: ملاحظة مهمة سي محفوظ ألفة نتعديو الموضوع
0: احنا نقدمو بالنسبة نتحدثوا اليوم عواطف اليوم 20 ماي هو اليوم يصادف اليوم الوطني الأول لصحة الأم في تونس. راهو كي نتحدثوا احنا تحدثنا على الاثنين سي محفوظ وعواطف الكل اللي قاعدين نسمعوا فينا تحدثنا على أهمية المحافظة على صحة الأم اللي موجودة معك في الدار وال الأم اللي قاعدة تربي في أجيال والأم اللي قاعدة بالحق تأسس في مجتمع إن شاء الله يكون وتعاني. متوازن ومتكامل رغم المجهود اللي قاعدة تعمل فيه. تحية كبيرة لكل الأمهات وألف رحمة ونور لكل الأمهات اللي غادرونا وبالحق وربي سهل قسم كل امرأة وكل أم قاعدة بالحق تخدم وخاصة المرأة اللي تخدم في المصانع اللي قاعدة تخدم بالحق في احنا في ولاية بنزرت عن عدد كبير من المصانع قاعدة تخدم
2: صناعي.
0: تخدم بالحق في المناطق صناعية وتخدم في المعمل وتزيد في السوية على الوقت باش نجم تقري أولادها وتنجم تخلص الكريه وتنجم ما تجيبها المصاريف اللي قاعدين نراو فيها ارتفاع مشط بالنسبة لمختلف الأسعار. وإن شاء الله تكون بالحق صحتها هي اللولانية اللي تحافظ عليها باش نجم تخدم وتنجم تبني للعائلة متاحة ونجم وبعد ما عادش نتحدث برشا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة للصغيرات كي تلقى الأم صحتها لبيس نجم تتلهي بصغارها وتتلهي بدارها وتتلهي زوجها وما عاش نتحدثوا على ارتفاع نسب الطلاق وما عاش نتحدثوا على مع ارتفاع نسب عدم التوازن الأسري ما بين المرأة والرجل والعائلة راهو كلها مربوطين في بعضها وراهو الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. إن شاء الله ربي يفرج على كل مرأة بالحق مريضة وألف مبروك لكل امرأة أصبحت أم متواجدة تسمع فينا توا في قسم من أقسام الولادات وراهو حتى الأمهات اللي ما عندهمش صغيرات راهو ما بيدهم عندهم حنان الأم ويعرفوا يحضنوا صغير ويحبوه بربي انتوما ما تحرموهمش من العلاقة هذيك وما تحسسوهمش اللي هما ما عندهمش صغيرات وربي كريم ورحمته واسعة راهو نجم يعمل برشا حاجات وراهو النجم. احنا نقوله من بكري يا سي محفوظ نقوله راهو مش الأم كي اللي ولدت راهي الأم هي اللي تربي الأم هي اللي تقريك الأم هي اللي تعطيك معلومة الأم هي اللي تنصحك هي اللي ترشدك هي اللي حتى تشق معاك الطريق تبدا صغير ولا كبير تقول لك عاش وليدي ولا عاش بنيتي خلينا نشق الطريق محليها الكلمه هذيك.
1: سمحني
0: اي تفضل
1: انت اوحيت لي بحاجه ان الام التونسيه نحكي على تونس الام التونسيه هي اللي تولد نص المجتمع وهي تربيه
0: تربيه نعم
1: تو نص المجتمع هي تولد وهي تربيه
0: توا ولينا نتحدث على الأم ولا المرأة هي زادة اللي تبني مؤسسات وهي اللي
1: وخلى الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي يقول الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب العرق. إذا نتلهى بالمرأة التونسية ثقافيا معرفيا صحيا كما قلت سيادتك وكل شيء لان هي اللي باش تجيب لك شعب كامل باش تربيه.
0: واش يعني وزاره الصحه بعد اذنك عواطف معنا من اجل دعم المجهود الوطني لضمان امومه امنه وصحه سليمه لامهاتنا واطفالنا اليوم النشاط في
2: الجامعه ولفت اليوم سي محفوظ والفا نشوفوا اليوم بالحق الامهات والنساء موجودات الحقيقه في المجتمع بتاعنا في مختلف المؤسسات اليوم هم حاضرات زاد كيف تحيه للنساء الكادحات اليوم تلقاها قاعدة تخدم في مقر الشغل متاحة عندها زادة مسؤولية متاع الدار عندها مسؤولية الصغار فبالحق ربي يعينهم ربي معاهم الكل. مهم برشا أن تكون صحتهم النفسية وصحتهم الجسدية في أفضل الأحوال باش نجموا يقيموا المجتمع هذا لأنه كما حكيت أنت على أهمية وقيمة المرأة في قوام وأساس هذا المجتمع المجتمع التونسي. وتحية لهم الكل احنا في آخر ماي نحتفلوا بعيد الأمهات عيد مهم برشا تخي سبيسيال إن شاء الله يا ربي كل الأمهات ألف ألف خير وإن شاء الله ربي يرحم كل أم توفت.
1: ألفة ديما ونجيل جيبنا موضوع
2: ألفة الراعي الرسمي لليوم العالمي
1: من أهم المواضيع في المجتمع الإنساني مش حتى في المجتمع التونسي يوم تحكي على الأمة والمرأة في تونس اللي المرأة التونسية رائدة وهذا بشهادة العالم بشهادة حتى الأمم المتحدة
0: صحيح
1: على مستوى الدراسي، على مستوى النجاحات الدراسية، على مستوى الخبراء وعلى شوف هم خابرة
2: وعلى مستوى الأرقام، يعني هالنساء يتفوقن
1: الواحد الكرد والحقول والفلاحة مرة توصيه توقف في التوانسة
0: وهي اللي تداوي في التوانسة
1: وهي اللي تداوي فيهم
0: في وهي اللي في التكنولوجيا
1: وفي المخابر والتكنولوجيا
0: وهي اللي تقري في التوينسة. تحية كبيرة للأستاذ يا الدكتورة حميدة البور اللي
2: تحية كبيرة
0: اللي بالحق تتمثل تونس دوليا الآن
2: بالحق،
0: وتحية لكل الأساتذة.
1: تحية أيضا بالمناسبة لأنيسة الفرشيشي اللي استقبلناها هنا اللي في إسبانيا، ونهار 6 جوان عندها حفل كبير في إسبانيا في مدريد اللي هي من نخب التونسية اللي مشاعة في في في إسبانيا.
2: قيمة قيمة كبيرة برشا للمرأة التونسية من البارح مش من طوى بالحق، فتحية كبيرة لهم الكل
0: والمرأة القيمة التونسية والمرأة القيمة التونسية راهي بالحق. تحية زيادة للرجل اللي بيقف بعد المرأة، تحية لبوها اللي أعطى فيها الثقة وخرجت المرأة بالطفلة باش تقرأ وكبرت وقرأت ونجحت، وفخر لكل عائلة. أنت كي تقف بعد البو ويقول راهي بنتي عاملة كذا، فما معناتها فما شعور كبير وفخر كبير. تحية لكل الأباء وكل الأخوات. زادة تلقى عندها بوها توفى يرحمه، تلقى عندها أخوها ولا عمها ولا خالها ولا شكون بحق له بهم، راهو مهم جدا
1: وزوجها
2: الكل الكل هم عندهم
0: فما توازن، فما توازن واقف بحذاهم ويقفوا مع بعضهم ويد يد باش ينجموا
2: كلهم مهمين. كل عندهم دور في المجتمع مهمين برش
0: باش نتحثوا على مواضيع أكبر وأكثر. كي تلقى فما توازن تلقى الأرضية متوازنة، راهو نجمو نحكيو على إنجازات ونحكيو على نجاحات ونحكيو على فخر ونحكيو حتى على نقائص، راهو نحكيو على النقائص هذيك باش نجمو نحسنوا منها ونجمو نبنيو مجتمع أفضل. وكيبدا المجتمع متوازن راهو ما عادش نحكيو على فساد، ما عادش نحكيو على مرمى ما كملتش، ما عادش نحكيو على شانتي فيها خور، ما عادش نحكيو على مجموعة من معناتها شبهات الفساد اللي قاعدة دايرة. على هذيك البارح كان سيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد كان أدى زيارة ميدانية غير معلنة لعدد من المناطق التابعة لولاية نابل، وشملت خاصة ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة الرتيبة بمعتمدية تكلسة. من بعد كمشى للقربس وين عين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بتكلسة. وكان شدد رئيس الجمهورية كان زاد تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وقليبيا وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 الأشغال هذيك دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المرصودة إليها. لهناك نتحثوا على الشوانت، راهو مش المهم تاخذ شانتي ونتحثوا على الصفقات والمونديزان نشوفوا
2: مهم. ربي نقطة سؤال ألفة نطرحه ونوجهه لسي محفوظ لك أنت اليوم علاش وقت اللي يتواجه رئيس الجمهورية قيس سعيد ويعاين مشروع ويلقى فات الأجيال معناها المعمول بها يولي هو يوجه التعليمات بتاعه باش تستأنف الأشغال، علاش نستناه في أعلى كادر في الدولة هو اللي يهبط للتيرا ويعاين ويلقى الإشكاليات ويحذر من الخطر، مش وقتها احنا نخدمه. علاش من قبل علاش نقدو لازم معناها كل نقطة في معناها ولايات الجمهورية لازم يتحول لها رئيس الجمهورية ولازم نتعاملوا بالمنطقة هذيك. رأيك سي محفوظ بعد نسمعك ألف
1: بيصف الحقيقة قلت لك أن السيد ألف تسخن فينا قديم تجيب لنا المواضيع الحارقة. كل موضوع ما يمشيش من عام 18 كيس 2018 حتى يجي 2026 بالسيد رئيس الجمهورية يتنقل ويجا ما كملش ويتنقل تكلسة. تكلسة ما عادش يعرفوها تويك راهي 9 أبريل بقات في تكلسة، الجيش الفرنسي حل مذبحة في تكلسة، وتكلسة عطاتك محمود المسعدي، وتكلسة عطاتك نعمة. راه مش هكاك مسيبه الدنيا، هو يعرف شامل، هو وقت يمشي بقى راه سيبليه من التدخلات نتاعو
0: ومدروسه التدخلات نتاعو. نعم
1: مشى غاديك هاك شفنا كياس تويك من عام 18 ما كملش. يا سيد المقاول مونديزون انت وخذيت حقك،
2: هو المقاول اللي يتبعوا البلديه يتبعوا معناها ولي المنطقه فبرشا اطراف فعلا في الموضوع
1: وقليبيا دونك مرقمه دونك تتبع وزاره التجهيز. وين هي؟
2: نفس السؤال دي ما يتطرح في كل نقطة يا ألفة، في كل ولاية بالحق نلقاو نفس الإشكال.
0: خليه المواطن التونسي عنده ثقة في سيد رئيس الجمهورية، وين عنده أي مطلب يقول أنا نوجه ندائي رأسا إلى سيد رئيس الجمهورية. حتى كيجيونا المواطنين خاصة ليتحدثوا على علاش هكا، يقول لك المواطن راه نوصله في صوت المواطن، علاش فكولي الكرني الأبيض، أنا نحب نوجه صوتي للسيد رئيس الجمهورية، علاش فكولي الكارين لابد. وقت اللي يسمع سيد رئيس الجمهورية يجيبه وقتها هو معناتها يطمئن، يقول لك أنا حاولي على خطر مثلا عندهم الحق. ما كي ما يلقاش الإجابة ويمشي ويضرب الباب الأول والثاني والثالث ما يلقاش يجيبه، يتوجه مباشرة للسيد رئيس الجمهورية بما أنه يعمل زيارة غير معلنة. تتفكر عواطف وقت اللي جاوب حذينا النساء من سجنين، وكنت أنت متواجدة معاهم في سجنين وعملت معاهم حوار، وجاوب لهنا عشيتها سيد رئيس الجمهورية تحول في زيارة غير معنى إلى معتمدين سجنين. مع ترى صوت يوصل، صوت المواطن مش ما نقولش المواطن الضعيف، راه المواطن البسيط ومش الضعيف، المواطن
2: وقتها بمناسبة اليوم متاع
0: العيد الوطني للمرأة،
2: للمرأة
0: مشى سيد رئيس الجمهورية وسمع صوت النساء،
2: وسمن فخار سجنين وتعب النساء في سجنين بالحق، والمعاناة بتاع النساء سجنين، وهم زادوا وجهوا له النداء وطلبوا منه أنه يزورهم ويجيب أحذاهم ويكون موجود. وعلى فكرة معناها الأشغال متاع إنشاء قرية حرفية تابعة سجنين إن شاء الله معناها متقدمة بالقدي بالقدي ونشوفوها إن شاء الله. فاليوم بالحق وكأنه نستحقوا في دزة هكا، معناها مشاريع تكون نورمالمو على المستوى الجهة، نستناو في زيارة رسمية من أعلى هرم في السلطة باش تصير. أنا وياك معناها الجمعة هذه حكينا زاد على الأشغال، اللجان المكلفة بمتابعة الأشغال، يعني هي اللي مكلفة بمتابعة الأشغال، ونشوفوا فما أشغال متعطلة.
0: متابعة تسريع سير المشاريع،
2: ولا تسريع ولا سير،
0: والمشاريع المعطلة الصغيرة والمشاريع الكبيرة، معناتها لجنة مع لجنة
2: لجنة تستحق لجنة زادة تبع لها المشاريع. احنا نحكي ونرنا نحن من عمق الواقع قاعدين نشوفوا فيه، فما برشة مشاريع بالحق في ولاية بنزرت متعطلة إلى يومنا هذا، قاعدين نطرح فيه برشة تساؤلات، وتسمع بالحق ديما نفس الكلام، يلزم تسريع الأشغال، يلزم تسريع الإنجاز، ولكن قاعدين نشوفوا على مستوى الأجيال فتناها برشا الأجل.
0: في المقابل فما مشاريع تحركت وتحسنت، كما تحثوا على الماترنيتي في بنزرت، مشروع بالحق استكمل فيه في حاجات هكا باش يكملوها،
2: وعلى فكرة برشا تصلبين ألفة يستناو في استكمال
0: سيد رئيس الجمهورية
1: بعد زيارة سيد رئيس الجمهورية،
0: واللجنة اللي صارت خاصة بالقسم التوليد وطب الرضع والولدين في مستشفى الجامعي الحبيب وقطفة في بنزرت، وإن شاء الله الأسبوع المقبل باش يتم زادة افتتاح قسم الاستعجالي القسم الاستعجالي في مستشفى الجامعي الحبيب وقطفة باش يرجع يخدم، خاطر هما متواجدين توا رغم معناتها العمل نتاعهم، ورغم البرشة ناس بالحق يمشيوا القسم الاستعجالي رغم في معناتها في كبند صغيرة ما ينجموش بالحق، ورغم هذاك مجهود كبير، وإن شاء الله ربي يفرج على كل المرضى وربي يعاون الإطار الطبي والشبه الطبي.
2: بربي ألفت فعل بالحق اتصلوا بنا سي محفوظ برشا بالحق مواطنين ومواطنات كي سمعوا بالافتتاح متاع الماترنيتي يقولوا بربي وقتاش بيجي يتم افتتاح معناها القسم متاع الولادات، خاطر بالحق توليد. متعذبين النساء متاع التوليد، فنحبوا نعرفوا بالحق وقتاش، ويتفاعلوا معنا حتى الإدارة الجهوية للصحة
0: كيفاش متعذبين
2: الوقت، لأنه في بقطفة ناس تلقى رويحة متعذبة غادي كما هيش لقية رويحة معناها.
0: احنا نتبع الموضوع هذايا ونحب الحق، انا راني مش من طبعي نرمي ورود، انا نزرع الورده ونقول شنو فما بالضبط. تحيه كبيره لرئيس القسم نتاع التوليد الدكتور مشعل المورالي، وكل الاطباء
2: فما ضغط
0: هما بيدهم يطالبوا باش يرجع القسم هذاك يكون يخدم، خاطر يكون اوسع، يكونوا المرضى متواجدين. انا ما نحبش نقول لهم مرضى، المراه اللي ماشيه باش تولد راهي ماشيه مريضه، راهي باش تعطي حياه لشخص اخر، اما فما نساء معناتها فما أمراض متاع نساء أخرى. أما لهنا القسم متاع النساء والتوليد في المستشفى في هذيك متاع الحبيب بوقطفة يلزم بالحق تهيئة متاعه ويكون المفخرة ويكون منارة، خطر يستقبل 14 معتمدية والولايات المجاورة، كنت عارفة على ولاية باجة يكونوا متواجدين، وإلى الضيوف اللي يجيوا لهنا
2: وهذا يشكل ضغط كبير حتى على إطار الطبي والشبه الطبي.
0: بعد إذنك
2: جست ألفة، بعد إذنك أنت فاصل إشياء ورجعين متواصلين في
0: نقوز ذاك
2: أكتو.
3: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
5: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
6: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: وأكتو.
4: اهلا وسهلا مرحبا 8:57 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, شكرا لكم ديما على اختيار موجات اذاعتكم اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي الفا. انا وسيم محفوظ الصباح حكينا على حاجه ياسر محليها بالحق, قاعده تتزين بها ولايه بنزرت على غرار بقيه الولايات, واللي هي موسم الحصاد وكل لون الذهبي بالحق اللي تتزين بها الحقول نتاعنا. ان شاء الله يا ربي العام صاب السنه, ان شاء الله
5: يوصل بالسنه
4: نشوفوا الخيرات بلادنا وتونس بالحق. سي محفوظ يعرف قديش بالحق أرض فلاحية, أرض خصبة,
5: أرض نبة الزعفران تونس
4: بالمناسبة طبعا. لكل الفلاحين والفلاحات إن شاء الله بالحق عام صاب على البلاد التونسية يا رب العالمين.
6: ولايه بنزرت فيها كل مقومات النجاح, كل مقومات النجاح, ما على الخواص أن يستثمروا في ولاية بنزرت, والدولة بالأحرى هي قبل تستثمر في ولاية بنزرت في القطاع السياحي في القطاع الفلاحي. قطاع سياحي شو عنا؟ تقولنا في كم تدخل نتكلموا هنا في أكسجين, قولوا راهو عندك من غير الملح حتى سيدي مشرق لك على الكوت على السواحل البحرية, راهو عندك مناطق تسحر الخيال. ثم يقع الاستثمار يتمد الكياس وثم تقع الاستثمار
4: تصير حركية كبيرة وبرشة زوار يجيون مختلف المناطق التسوية.
6: ثم إيرادات طيبة إن شاء الله من الخواص, خاصة القطاع الخاص يجب أن ينهض بالمسؤولية دي, يهبط يستثمر في ولاية بنزرت اللي فيها كل مقومات النجاح الفلاحي والصناعي والحب كل شيء.
5: في المقابل ما في المقابل ما يزموش يستغل, يلزمو يستثمر.
6: يستثمر
5: صح, يلزمو يستثمر خاصة في المجال نحكيه على السواحل كيف كيف الغابات كيف كيف داخل الولاية, داخل الولاية في المعتمدات راه وتنجم تستثمر وتربح وتحافظ على البلاصة هذيك والاستدامة متاحة وما تستغلش لا الأرض لا عرق الناس. لازمك تخدم باش ربي يبارك لك في خدمتك وربي يسهل

0: الشروط أنا
1: وبالفعل بالحق وبالحق
2: يستغلوا
1: على ذكر بالحق النقطة دي مهمة برشا في الميكروس
0: الخوات يسلموهم للناس اللي باش يعملوا فيهم
1: باراسول
0: وكابان وإلى آخر استثمار كما قلتي سيدة ألفة, ولكن بالمراقبة يا أخي تراقبهم تراقبوا في الأسوام متاعه زادة مش يولي توسي معاش عنده حق عن في بعره شو كلام هذا
1: بالله على ذكر الاستثمار. وإحنا تعرف ألفة الجندوبي أنت ليست التحرير تعرف إحنا إذاعة أكسجين أفام إذاعة رائدة في مجال البيئة مهم برشا نذكروا كل عام الناس المصطفين يفضلكم ماشيين للبحر الجميل كما تحدثت أنت كوجهة سياحية حافظوا على نظافة المحيط متاعنا وما نشوفوش المشاهد المؤلمة والقاسية اللي نشوفوها كل مرة تستمتعوا ب جمال المناظر الطبيعية, ولكن كل ما تبعد وكل ما تمشي البلايس كبيرة وكل ما تمشي الجبال وهضاب إلا وإنك تخلي الأثر متاعك الخايب اللي هو الفضلات هذيك. نحافظوا على جمال هذا المكسب الطبيعي.
2: والله بخلف الساشيات سي محفوظ تقاهم يحفروا حفرة بلاس الباراسو يحفر حفرة وتحط فيها الكوش متاع ولدها تحط فيها الغلة اللي كملت قشرتها تحط فيها البابيا اللي من يوم اللي جبت فيه ساندويتشات لأولادها وتحفرها الحفرة حتى واحد يجي يلعب يلعب هو وصغير يجي باش يحفر يعمل لك القصر مع الصغيرات نتاعو ويبدا يجبد في البابي الومنيوم في في في الدخان في الساشيات في عواد نتاع الكلاص. بربي ما يسالش نحافظ عليه ليك انت غدوة راك باش تمشي نفس البلاصه تقول ولفت باش نقعد فيها خليها البلاصه نظيفه ليك ولغيرك وللضيوف اللي يجيونا مرحبا بها. وراهو المراقبه الديمة مستمره مش المراقبه وقت اللي تصير فما حملة وبش ينحيو الباراسولات الزايدة هو استعملها واليوم أو غدا بعد غدا واللي تولي له حق مكتسب يا سيدي ملي يحط العود الأولاني متاع الباراسول يشوفوا فما عوين متاع مراقبة وتنسق. ولهنا نداء للشبان باش يمشي وينخرطوا في التطوع بالنسبة للسباح المنقذ. السباح المنقذ مهم جدا يكونوا عديد من الشواطئ متاعنا مؤمنة بالسباح المنقذ ومؤمنة كيف كيف أمنين بالشرطة والحرس البحري, وإحنا بينا نأمنوها ونحافظوا عليها كما أنت تهز صغيراتك تحافظ على صغيرات الناس وتحافظ على بنات وأولاد الناس اللي متواجدين على الشواطئ امتعنا. وشكرا لك
1: يعطيك الصحة ألفة. ميرسي بوكو سي محفوظ. ألفة اليوم تلعب دوبل كاسكيت دونك بعد شوية بعد لحظات خلينا نقولوا دقائق تلقوها من قسم الأخبار تقدم موجز الأخبار ونشرة الأخبار متاع التسعة أو نص. نخلي لك الوقت ألفة تحضرها. ميرسي بوكو يعطيك الصحة.
2: شكرا لك وتحية بعد إذنك زميلتنا مرام الهذلي نقولوا لها إن شاء الله لباس وما تاكلش جلاس
1: لباس
2: على
1: يا مرام
2: على سنيناتك
1: لباس يا مرام ذكية قالت أنا نبدأ الشانتي من طوى بش بعد خطر عندها شانتي آخر.
2: شاء الله ربي سهل لها وربي
1: ربي سهل لك يا مريم. شاء الله ربي يفرحك. ميرسي بوكو سي محفوظي بالحق تشرفت برشا اني نكون معاك ديما في الاستوديو. ميرسي يعطيك الصحه.
2: انا دكتور المنير بعد لحظات في مون بيبي عزيز وغالي.
0: الألفة كنت ربش بها نقول لفلف ألفة ان شاء الله سلمى بخير ان شاء الله.
1: شكرا لك. ميرسي بوكو
0: نحبك ديما هكذا منفتحة النوارة.
2: شكرا لك.
0: ربي يخليك عايشك.
1: شكرا لك سي محفوظ الجراحي. ميرسي بوكو ألفة الجندوبي. قدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم نهارك زين.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: Oxygène.
1: Oxygène.
2: Mon bébé a des oreilles.
3: نصائح موجهة للأطفال مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي.
4: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
3: مون بيبي عزيز وغالي. عزيز وغالي.
5: 9:11 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. صباح الأنوار، مرحبا بكم من الناس الكل كالعادة والعويد في فقرة مون بيبي عزيز وغالي مع الدكتور المنير. نطرح ديما مواضيع تهم صحة صغيرتنا. اليوم موضوعنا مرض السيلياك عند الأطفال. باش نحكيوا على التشخيص، الأسباب، الوقاية، وبطبيعة الحال العلاج. فرحانين برشا كن حضر معنا الدكتور المنير. صباح الأنوار دكتور، مرحبا بك.
6: صباح الخير حضرتك. صباح الخير الأحلى مستمعين مستمعي الأكسجين فهم.
5: مرحبا بك دكتور. مرض السيلياك عند الأطفال، البداية سؤالي تطرحه ولا التشخيص، كيفاش نعرفه المرض هذايا موجود، وبطبيعة الحال نطرحه موضوع العوارض متاعه.
6: ما هو شهر مي هو شهر نحاول نحسوا فيه المواطنين والأمهات بالمرض هذايا، وماذا بينا كيفاش نتقصاوا ونفيقوا به على بكري. قبل نعرفوا به هو اضطراب في المناعة الذاتية، كما برشا أمراض كما السكري من نوع واحد ولا بعض أمراض الدرقية. وكهنا بالنسبة لمرض السيلياك الصغير 6 أشهر الأولانيين ولا 5 أشهر الأولانيين كل شيء ماشي مليح، يرضع في بمه، أمور واضحة، ما ياخو حتى مغذيات أخرى، دونك النمو نتاعو كله لاباس. في 4-5 أشهر هنا باش ندخلوا بعض الأطعمة الصلبة، وخصوصا كي ندخلوا أطعمة فيها الشعير والقمح اللي هي تحتوي على بروتين موجود ديما فيهم اسمه الجلوتين. الجلوتين هذي الجهاز المناعي نتاع الصغير باش يهاجم، كي ياخذ الجلوتين باش يهاجم البطانه نتاع الامعاء الدقيقه باش يدمرها. ونعرفوا اللي احنا الامعاء الدقيقه هي المسؤوله على امتصاص العناصر الغذائية اللي هي ضرورية لنمو الطفل، كما الحديد، كما الفيتامينات، الكالسيوم وغيرها من المعادن. دونك هنا في الأعراض ونشوفوا باش نشوفوا أعراض سببها عدم الامتصاص. الحالة هذه فيها استعداد وراثي، يعني هنا تنجم في العائلة تكون الأخوة والأب والأم مصابين بهالداء اللي نسميه داء الأبطن. دونك هنا شنو هي الأعراض؟ الأعراض العلامات هنا كما قلنا ما تدخل إلا من دخلوا هيك الأطعمة اللي تحتوي على الجلوتين اللي موجود في القمح والشعير. والأعراض هذه زادة باش تختلف من طفل لآخر، نجم تظهر الأعراض الكل، نجم تظهر بعض الأعراض، نجم ساعات تتعدى خفيف في الفترة متاع عند الرضع ولا لك الأطفال الصغار، ونجم نشوفوها عند الصغيرات في سن المدرسة ولا حتى عند الكبار. نبدأ من الرضع والأطفال الصغار اللي أقل من 3 سنين، تلقى صغير كما قلنا الأول نمو نتاعو عادي، وفي 6 أشهر تبدأ تظهر الأعراض. الأعراض نجم تكون إسهال مزمن، هنا كرشو تجري ولكن بكمية كمامة كبيرة ضخمة، والبراز نتاعو يبدأ لونه شاحب وهكا فيه الجراس الدهني، والريحة نتاعو قوية برشا. ينجم زادا الصغير يبكي موجوع، ينجم عنده يحلوه انتفاخ في البطن هيك البالون مو ابدومينال. والحاجه اللي هي تدير الامهات انه الصغير توقف الشهيه نتاعو، وخصوصا يشوفوه مقاس جديد في النمو. فما كيما الكالسيوم يكون النمو نتاعو مليح حتى الخمسة ستة شهور تنقص، ينقص في الوزن، ينقص في الطول، وزيادة تلاحظ عليه الأم أنه شاحب الصغير نتاعنا. علاش؟ خاطر عنده فقر دم أنيمة، ورغم اللي هو ياكل ولكن فما نقص في الحديد، الخطر الحديد ما هوش ممتص في مكان الإمعاء. ينجم الصغير يبدأ مقلق كما قلنا، حتى المزاج نتاعه يتبدل كما انه منرفز كما هو مقلق بالجداء. اذا ما يلزمنا نفيقوا به، نفيقوا به المرض هذايا في الفتره هذه، خاطر هذه هي الفتره الاساسيه، خاطر قبل ما يبدا التشخيص مبكر باش تبدا البريزون شارج مبكره، يعني اذا كان فما علاج ديما مبكر، هذا في الامراض الكل. نجمو يفوتنا لا سمح الله وفتنا الوقت هذا ويجي عند الصغيرات اللي في سن الدراسه ولا حتى اللي اكبر سنة في المراهقه وحتى بعض. باش يتشكيو هنا، يتشكيو من الام، الام موجوعة وجع متكرر في المعده، ديما يشكي معدته، وزاد مادام الفيتامينات ما يدخلوش والفير ما يدخلش، يجي فما التعب، فما ارهاق، صغيرات في القسم ما يركزوش، وتأخر دراسي نجم علاش كما قلنا نقص في الامتصاص نتاع الحديد والفيتامينات وعديد من الأغذية واللي هو أساسي ديما عند الطبيب ولا حتى في الدار، نجمه ديما نشوفوا الميزان والطول. هنا كما قلنا دونك هما حاجتين أساسيين قلنا على الإسهال، وزاد التوقف المفاجئ في الطول بقى كثيرة بالنسبة لانداده، وزادة بطء النمو نتاعو، بطء حتى النمو العظام والمفاصل، خاطر حاجتهم بالكالسيوم اللي هو ماهوش ممتص، وحتى آلام تولي في المفاصل. ينجم يصير عند الكبار شوية تأخر في البلوغ، ساعات عندهم روحات في الفم ولا اللي تنجم تكون تتكرر وتولي حتى مؤلمة، خاطر نقص في الفيتامين كا. التشخيص، التشخيص كما قلنا الأعراض بعد إدخال هذاك الجلوتين اللي موجود في القمح والشعير. بعد نعملوا تحاليل في الدم باش نلاحظوا في التحاليل فما نقص في الحديد، في الكالسيوم، في الفيتامينات وعديد المعادن، ولكن الأساس باش نلقاو في الدم موجودة أجسام مضادة للجلوتين، هذا كان نعبر عليها بلغتنا أنتيكار أنتي رانس جلوتامين، هذه موجودة. والحالة هذه كي نلقاو الموجودة الأجسام المضادة للأنتيكار بصفة مرتفعة، هنا باش نطلبوا باش ناخذوا خزعة ولا عينة من الأمعاء بك المنظار العلوي في بروسكوب، باش ناخذوا عينة ونحلوها باش نلقاو وجود تلف في الاكليبيلوزيتي انتسينان يسميوها زغابات الإمعاء الدقيقة. دونك هنا عندنا التشخيص، عندنا الدياغنوستيك، ونوصلوا للعلاج. مع الأسف ما فماش أدوية للشفاء من هذا المرض. العلاج الوحيد هو الامتناع التام عن القمح والشعير والمشتقات نتاعها. ونردوا بالنا ساعات نلقاوها هكا مخبي في بعض الأغنية الصناعية، ونردوا بالنا نقراو بدقة باش نتأكدوا من خلو هذه الأطعمة من الجلوتين الخفي اللي نسميوه. ولكن صغيرات هذوما عندهم والحمد لله بدائل آمنة للتغذية، باش هكاك الصغير يبدا نموه باهي، هنا يجي ياكل الأرز، البطاطا، اللحوم، الأسماك، الخضار، الفواكه الطازجة وغيرها، وفما حتى مكرونة سبيسيال، وفما حاجات سبيسيال اللي ما فيهمش لا شعير لا قمح. دونك هنا يلزمو يعمل الحمية هذه يعني طول العمر،
5: نظام غذائي خاص.
6: دونك وحنا دورنا كأطباء أنه نتابعوا ونراقبوا الصغير هذايا باش نلاحظوا حاجه باهيه اللي هي الصغير اللي تبع الحميه نتاعو بصفه صارمه وما فماش جلوتين بالكل، باش تتحسن الامور في اسابيع. هنا الاراء باش تنقص بشويه بشويه ترجع الوضع نتاع المعاد دقيقه للانبساط العادي كما قلنا باش تتحسن يتحسن النمو نتاعو بعد اشهر. هنا نعمل التحاليل ما عادش نلقاو المضادات نتاع الجليادين في الدم، وزادا اذا كان عملنا من جديد خذينا خلطه باش نلقاو تحسنت هذيك الليبيليزيتي انتستينال، لكن الزغابات نتاع الامعاء دقيقه كانت تنحت التلف نتاعهم رجعوا عاديين، وباش تتحسن الصغير وباش يرجع عادي جدا. ولكن حبايبي لكم اللي ما تبعوش الحميه اللي ما فيهاش جلوتين هنا نجموا يعرضوا رواحهم للخطر. اول حاجه باش الاعراض باش تتفاقم الحاله وتتداوى، واثنين راهو على طول بعد ربما 15 20 سنه لا سمح الله تنجم تصير اورام خبيثه وتلنفورم وغيره. دونك هذا هو اللي حبيت نقول اليوم على المرض هذا اللي هو وراثي ماهوش معدي، ونردوا بالنا نتبعوا ماذا بينا التشخيص على بكري. تنجم الامهات تفيق بصغيرها رغم اللي هو ياكل ما يزيدش في النمو نتاعو، ولا اذا كان لاحظت انه البراز نتاعو هكا فوليمينو برشا وغريسو في برشا دهنيات، دونك ردوا بالنا. ولا اذا كان المزاج نتاعو تغير الشهيه نقصت، وخصوصا كما قلنا الوزن والطول بقدرة الله نبدأ على بكري وبقدرة الله تتحسن حالة صغيراتنا، وإن شاء الله صغيراتنا ديما ديما لباس.
5: شكرا لك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتنا الدكتور منير. حكينا اليوم على مرض السيلياك عند الأطفال، التشخيص والأسباب، الوقاية والعلاج. 29 دقيقة لحظات مع الفاصلة للشهري، ثم بعد تجيكم ألفة الجندوبي في موعد الإخباري للتسعة ونص. قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم نهارك زين.
0: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
7: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين. فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي، فروزي قلك كيما لا انتي.
8: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
9: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
10: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دور اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
11: تبدا من اول لحظه في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
12: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
13: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا، مستقبلك في أمان.
14: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، تولت اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بملف نقل العاملات الفلاحيات بولاية بنزرت في اجتماعها المنعقد البارح العشية بمقر ولاية بنزرت إسناد 7 تراخيص جديدة لنقل العاملات والعملاء في القطاع الفلاحي بطريقة آمنة ومحترمة. هذا وبيّن الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف بن حميد لدى ترأس أعمال اللجنة أنه هذه التراخيص السبعة الجديدة تتنزل في إطار حرص والي بنزرت على تفعيل المنشور الخاص بالإجراءات الاستثنائية لنقل العاملات والعمل الفلاحيين في أفضل ظروف السلامة والاحترام من خلال تمكين 4 تراخيص تعاطي النشاط لفائدة مهني قطاع الغير المنتظم عبر السيارات اللواج، و3 تراخيص لأصحاب رخص النقل غير المنتظم النقل الريفي، وين باش تمكن هذه التراخيص من تعاطي نشاط نقل العاملات والعمل الفلاحيين وذلك خارج منطقة الجولان المرخص بها. كما قال انه تراخيص 7 هذه هي تتم لسلسلة من التراخيص السابقة اللي كانت مصالح ولاية بنزرت اسندتها لناشطين في مجال النقل غير المنتظم من اجل وقاية وحماية العاملين في القطاع الفلاحي بالجهة وحفظ كرامتهم وضمان سلامتهم اثناء نقلهم من والى الضيعات الفلاحية ومناطق الانتاج. وتندرج هذه في إطار المجهودات المشتركة للحد من ظاهرة النقل العشوائي للعاملات والعمل الفلاحيين وما قد ينجر عنه من حوادث مؤلمة. وللتذكير فإن ولاية بنزرت تعتبر من أولى جهات الجمهورية التونسية التي تولت تفعيل المنشور الخاص بالإجراءات الاستثنائية لنقل العاملات والعمل الفلاحيين، وينبلغ إجمالي التراخيص المسندة بولاية بنزرت 32 ترخيص حسب ما أفادنا به الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، اطلع ولي بنزرت خلال زيارة عمل جهوية لرأس جبل على مجمل المشاغل القطاعية المتصلة بالتطهير بمنطقتي رفرف ورأس جبل والحلول العملية للرفع من مستوى الوضع البيئي بالمعتمدية ككل، وهذا من خلال معاينة الإصلاحات الجارية على مستوى المضخات والقنوات الداخلية بمحطة الضخ الرئيسية في رأس جبل ومعاينة شبكة التطهير بمنطقة عين بلد وأزدى. ولي بنزرت على إثرها تعليمات بعقد جلسة عمل مع مالك عدد من العقارات المحاذية وبحث إمكانية عقد ارتفاق معهم، بالتالي فض الإشكال السابق.

0: سبق القائم وضمان عدم انسداد الشبكة من جديد. أكد ويلي بنزرت خلال زيارة العمل الميدانية لأداه إلى رأس جبل بحضور المدير الجهوي للتطهير ببنزرت على رفع درجة اليقظة بشأن الوضع البيئي بالمنطقة والمعالجة الجذرية للإشكالية تسرب المياه المستعملة بمحيط المكان، مع دعوة أصحاب المحلات بتركيز عازل زيوت من أجل المحافظة على شبكة قنوات التطهير ومنع انسدادها وغيرها من التدبير اللي من شأنها تعزيز وظيفة المشروع وديمومته. كما دعا في ذات السياق بحضور كل معتمد رأس جبل السيد مهدي بن حيم والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رفراف موسى جزي المصالح البلدية بالشروع في تهيئة وتجديد المدارج على مستوى الجانب الأيمن للكورنيش والعمل على إيجاد الحلول الفنية والواجبة لمشغل تصريف مياه الأمطار في رأس جبل. كما وجه تعليماته إلى المقاولات المكلفة بإنجاز مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري برفراف البالغ اعتماداته المالية حوالي 2 مليون دينار فاصل واحد بالتسريع في استكمال بقية مكونات المشروع، خاصة مع قرب انطلاق الموسمين الصيفي والسياحي حسب ما أفادنا به الزميل طارق جبار المكلف بالإعلام والاتصال بمقر ولاية بنزرت. الصعيد الوطني أدى رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح زيارة عمل غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة إلى ولاية نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقة من ثم منطقة رتيبة بمعتمدية تكلسة قبل أن يتحول إلى قرب سوين عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. هذا وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم الصباح بأن رئيس الدولة تفقد طريق الرابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. كما تحول رئيس الجمهورية التونسية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية في بني خيار، وين أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس الدولة تحول ظهر أمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، وين اجتمع برئيسة الحكومة سيدة سارة زعفرانية الزنزري، مؤكد أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أنه استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. وتابع رئيس الجمهورية التونسية قوله لقد تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولكن بلغ السيل الزباء، ولكن ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض، أما من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عباءات مختلفة واعتقد أنه فوق القانون فقد جنى عن نفسه ولم يجني عليه أحد، حسب نص بلاغ رئاسة الجمهورية. كما اجتمع رئيس الجمهورية التونسية سيدة قيس سعيد البارح في قصر الحكومة بسيدة رئيسة الحكومة سيدة سارة زعفرانية زنزرية. في موضوع آخر، دعت نقابة تونسية للأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 يومي 16 و17 مايو الجاري بالحمامات تحت شعار طبيب القطاع الخاص بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل، سلطة الإشراف إلى مواصلة الإصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها المزمنة لجميع المواطنين التونسيين. شددت في لائحتها الصادرة عن المؤتمر واللي نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة. كما طالبت نقابة الأطباء القطاع الخاص بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية لبقية مجمدة منذ سنة 2019، مما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف. هذا وطالبت وزارة الصحة بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض 6.75% إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. كما أكدت على ضرورة وحدة الخط الأول ليكون ركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة مع تجديد على التكامل بين الخطين الثاني والثالث وبين جميع المتدخلين وكذلك تفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص. كما عبرت نقابة الأطباء الخاصة عن رفضها القاطع لقرار إقصاء الأطباء العامين من وصف بعض الأدوية الحيوية لمرضاهم وحصر هذه الصلاحية في عدد محدود من أطباء الاختصاص، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا الإقصاء وإشراك الأطباء العامين في كل القرارات المتعلقة بالمسار العلاجي لمرضاهم انطلاقا من دورهم المحوري في التكفل بالأمراض المزمنة. هذا وأدانت نقابة الأطباء القطاع الخاص بشدة العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وطالبت الدول العربية وجميع أحرار العالم بالوقوف بحزم ضد هذه الجريمة التاريخية. وفي سياق صحي آخر، وتحت إشراف وزارة الصحة إدارة الصحة الأساسية، انطلقت اليوم الصباح فعاليات اليوم الوطني الأول لصحة الأم بمدينة العلوم بتونس، وتمثل التظاهرة الوطنية الكبرى هذه مناسبة لتكريس ثقافة الأمومة الآمنة، وباش يتم خلالها الإعلان عن إطلاق حملة توعوية وطنية شاملة تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري، وتهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي لعيادة ما قبل الولادة لحماية الأمهات والولدان واستعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الإنجابية وتوفير الإحاطة اللازمة لكل عائلة تونسية. وفي موضوع اقتصادي، وافق اليوم 24 مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وين تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر مايو 2026 اللي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية موعد القيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف الأصناف المطالبين بأداء منها. نهار 25 مايو هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. ويوم 28 مايو الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. هذا وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. فيما دعت الإدارة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للإزدحام بالقبضة المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي البارح على دفع قرار بشأن صلاحية الحرب للأمام، هو قرار من شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل لرئيس دونالد ترامب على تفويض ميلان كونغرس في خطوة تمثل انتقاد نادر للرئيس الجمهوري، لكن هذا الإجراء لا يزال بعيد بعدة خطوات عن الدخول حيز التنفيذ. ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين البارح لإجراء محادثات مع نظيره تشي جينينغ حسب ما أعلنته تلفزيون الصيني الرسمي، في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية طقس اليوم. وين تسجل درجة الحرارة اليوم ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشمالية، والمرتفعات بين 27 و 38 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. ويتميز الوضع الجوي بسحب قليلة بأغلب المناطق، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار والبحر قليل الاضطراب. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي طريق إلى ضرورة احترام الإشارات المرورية. استماع في الأمان.
1: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة، صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت وين رون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, t'en sachka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Info line 70 146 598. Ou illa 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم

0: بخير صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. أفار ديوح في أحسن أفار، أحسن أفار ملا أفار.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
0: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين.
2: العشرة 18 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا توا. تحية صباحية لكم أنتم الناس الكل، أكيد راكم تستناو في اللفريات اللي باش يجيكم كل عادة والعويد من أجانس إكسبريس نورا، وتعطينا عليها أكثر تفاصيل. مرام، بونجور يا مرام، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: بحكثير عواطف، شنو
2: حوالك؟ لبس عليك،
3: نهارك زين، نهارك ورد ويسمي،
2: يعيشك يا لله. ان شاء الله صوتك او بليتو اللفريات متاعك مزيانين كي صوتك.
3: ايه يا عواطف، انا اليوم حبيت نبدأ باللي فاكم. عنا ديزا بارتمان للكري، كما عنا فيليت للكري، ومرحبا بالناس الكل تواجي، يعني دونك مرحبا بيهم. ما انتين على بحورات بنزرت، عواطف ديزا بحر بنزرت، هو من أفضل البحورات، زيد شوية ملح وكهو، سينو أفضل من ميستا بيلرا.
2: أي وتمتاز بالحق بالحق، بنزرت تمتاز ببحورات مزيانة ومناظر طبيعية جميلة وجميلة برشا، وهذا اللي خلي برشا وكالات تستثمر في الجمال متاع المنطقة هذه كما الأجنس متاعك.
3: أي بجا هو رو معناها صالح للشراب، معناها يتصفى ويولي صالح للشراب. دونك خليهم نقول لهم أنا بجا بختمو للكري، هذوما موجودين في كورنيش بنزرت على الطريق، هذوما كل أبختمو فيها إس بليس دو، فيهم دي كليماتيزور، كل شيء متوفر فيهم. دونك مرحبا بالناس الكل اللي حاب يجي يعدي العيد بحدينا، اللي حاب يجي يصيف، وديجا معناتها باش ريزيرفي، باش تشوف على البلاك وباش تشوف على القراية، باش تديكم ريزيرفي من توا، خاطر ديجا معناتها ريزيرفاسيون من توا خير برشا من بعديك، باش تلقى أكثر شوا وباش تلقى ديزوفر مزيانين برشا. اللي حاب يزيد على فيليت بالبيتين، عندنا فيليت موجودين في بنزرت، عندنا في كورنيش، عين مريم، عندنا زيدا في راس الجبل، عندنا في طريق راس النجلة، عندنا في منزل جميل، دونك عندنا في بنزرت الكل، مرحبا بالناس الكل. وبخلص هذاك، فاللي حاب يستثمر بالطبيعة الاستثمار يبدا ديما من توالا، خاطر اللي يستثمر اليوم خير من اللي يستثمر غدوة. عندنا أرض للبيع، هذه موجودة في طريق راسنجلة، طريق بحر راسنجلة اللي نعرفه، معناتها بحر راسنجلة في أعلى قمة في إفريقيا، اللي ما يعرفيش مرحبا بيه، معناتها يجي يشوف بنزرت والبلاصة هذه مزيانة برشا. هوكا يبدا واقف في اعلى قمه في بنزرت، هي في بلاصه راسنجلة، وينجم يستثمر غاديكا. هذه ثم ارض للبيع، مساحه نتاعها 600 متر مربع، 250 دينار المتر المربع. وعندنا ارض اخرى زيدا للبيع، هذه الطريق العاليه، طريق على الطريق الرئيسيه، اللي حاب يستثمر بعد القندره ويرتاح من تعب القندره، دونك عندنا في العاليه ينجم يستغلها كمشروع تجاري، الأرض هذية ينجم يستغلها كمشروع سكني، والمساحة متاحة 300 متر مربع، الثومة متاحة 500 دينار المتر مربع، وفيها شهادة ملكية فردية. بخليت هذوما الكل، هذوما ديزوفر معناتها اللي متاع اليوم، أما احنا لو عندنا ديزوفر أخرين، دونك اللي عنده أي دوموند مرحبا بيه، يجينا للبيغو أون فاس سيرفيس دانيل، يطلع على اللي دسي الجوريتيك، وإن شاء الله نوصله للطلب اللي هو حشته به. دونك يكلمنا على 93 175 458، 55 499 878، هذوما موجودين 24/24. وعندنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72 435 3000، وعواطف بركة. انا اليوم رجعت، ونحب نقول نحب نعمل تحية ليك انت زيدا، نحب نعمل تحية لنادية، خاطر عنا كلمة بيناتنا نحب نقولها ديما، تقول هي بين البيع والشاري يفتح الله. مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله اللي يجينا يعود يرجع يجينا. دخلتني زيكا عنا زيدا كرهب للكريد وممكن يحد يكري كرهبة من توا وللعيد مرحبا بيه ديسبونيبل ديجا هما ولقام ديجا ذكرتهم أنا موجود رقم المكتب العقاري 72-435-3-0 ومرحبا بالنسكر
2: أكيد مرام. زيدا نقطة أخرى احنا القدام والأيامات القادمة معناها تعرف عودة التونسيين بالخارج وقت اللي روحوا لتونس وكيفكتيف ما زيدا يروحوا لبنزارة يحبوا يلوجوا على دويرة مزيانة يحبوا يلوجوا زيدا على كريبة يكريوها هنا يحبوا زيدا كيف كيف يقعدوا ولا يكريوا فيلا يتمتعوا بالمناظر الجميلة متاع معناها تونس وبنزارة زيدا بالأخص. فبالتالي باش يلقاو الشواء الكل موجود عندكم باش يتوجهوا لكم للأجانس وأكيد باش يلقاو كل شيء معناها محضرين له من الوثائق القانونية من كل شيء تاخذوهم بعين الاعتبار إن شاء الله.
3: عوالتك شو تقول لك يا الأغنية متاع هيدي زيني كيدي يقضيك الدهر يا مزيانة والدور والدور ما تلقاه غير زون في موبيلاتك بخيت نورة بنزر
2: très très bien très très bien donc inchallah بالتوفيق ليكم اجانس اكسبريس نورا ان شاء الله معناها الصيف هذايا تكونوا حاضرين لخدمه الحرفاء نتاعكم ان شاء الله يا ربي صيف مزيان وعطله امنه للجميع. نشكرك برشا يعطيك الصحه مرام من اجانس اكسبريس نورا. شكرا لكم انتما على الاستماع اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم نهارك زين
4: نهارك زين
5: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
6: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه.
7: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيركا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيركا كويزين منزل جميل انفولاين 29-639-266
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: ألوي
10: يا راجل
9: رحمة بابا سيء العرس خرج من خشمي وديجا في الوطورات ما حاش النجم ندور
10: باهي يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيغا راس جبل صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
9: هذا كل وي
10: موبل رفرافي اوبيغا في راس جبل
9: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
10: موبل رفرافي اوبيغا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيغا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما موبل رفرافي لوبيغا راس جبل اطلبونا على 97-210-134

سبور مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الطرابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور

0: بالصوت العالي نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جامع الفيسبوك.
4: أهلا وسهلا مرحبا العشرة 41 دقيقة مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل المستمعين والمستمعات في فقرتكم المعتادة في برنامج نهارك زين فقرة دورة المرشي يأسسها بكل امتياز سيفون صباح الأنوار يا سيفون مرحبا
5: شكرا شكرا لك يا زميل
4: برشا تواضع برشا تواضع كسيفون
5: هو لما دخلت إلى هذه الفقرة أسست نفسي يعني في درس لغة عربية بأتم معنى الكلمة ولهذا السبب تقرر اليوم يعني اعداد وتقديم فقرة دورة المرشي باللغة العربية الفصحى فقط سنبحث على بعض الاشياء والمسميات نتاعها باللغة العربية وهذا في اطار تفعيل كل المنتوجات من اجل تحديد كل هذه الاشكاليات المطروحة من حيث تفعيل كل هذه
4: صدقني ما عرفك حد ما عرفوك ايش ايه والله
5: عليك عاطف يعطيك عواد الصراحه
4: عاطف تو شنو تو كيف سكر بالله سكروا لي الميكرو شنو كيف تو عاطف انا
5: صحوباتي ممكن واحد مثلا كي يقولوا احنا مراه يقول لك مراه بالفراز من دو صحوبه مثلا تبدا اسم ما نعرفش سوسن سو فهمت كيف هذيك
4: انا بكل عاطف تو هكا تو يا سيد
5: حاشا وكلا وفلا وسلا حاشا هذوما الكل انا قلت لك يعني لاباس
4: مراه هكا امولا تضحك عليا انا مشيت فيا عاطف تو
5: امان
4: أمولة
5: أمل أمل ما
4: أمولة أمولة أمل
5: قلنا شحوالك عم أحمد لبس عليك
4: أذي كود بيناتكم من هاني ما يقعني قاعدة نفهم
5: تحية عليكم وإن شاء الله ربي زهينا وزهيكم وإن شاء الله ديما نحاولوا نبثوا الابتسامة أنا فقرة دورة المرشي يا عواطف ويا زادة كيف أمل وليس خاف منها رب الرسمي ولا إشكال تو برشا عباد تسمع وتستند لكن في ظل الغلاء اللي موجود واللي بطبيعة الحال قاعد من كل فترة يزيد نبدا نرجع في روحي نقول يا سيد كيفاش تفدلك كيفاش تلعب وتضحك ديك نقول في بعض الأحيان هذه فقرة والفوا بها السادة المستمعين العفوية نتاعها وطريقة الإلقاء الأسعار كما قلت لك انت فيلزمنا نحاولوا عرفتها ما يسالش باش اونتر بارونتيز فهمتني قلت الهم يضح خلوها هكاك
4: شويه اجواء اما اكيد احنا مانيش باش نغطيو عين الشمس بالغربال اللي فما سيفون الغلاء غلاء موجود
5: الغلاء موجود طبعا بالنسبه للخضر نحب نذكر الساده المستمعين فما برشا حاجات شهدت انفراج الفتره الاخيره مع الطماطم بطبيعه الحال اللحوم الحمراء حدث ولا حرج ربما الحرج اكثر منه حديث اللحوم البيضاء مستقره نوعا ما الاسماك هو بيدو ما فما حتى شيء بدل فننطلق بطبيعه الحال باسعار الخضر عفوا الخضر ينعم وين باش تلقاو البطاطا اليوم موجوده ب 16% كما باش تلقاها موجوده ب 17% فقط البطاطا البيضاء الصافيه هذيك باش تلقاها موجوده على زوج دينار بالنسبة للكيلو الفلفل المسكي الفلفل المسكي يمتلقى السعر بتاعه ب 18% والنقاط هذا كيف أقل حاجة 16% فما زاد كيف زوز دينارات وفما زوز دينارات و400 الفلفل المسكي الميكس يعني حاجة بيها القرد طويلة خاصة لعشاق السلطة إلا مشوية الفلفل الحلو باش نلقاه موجود من زوز دينارات حتى لزوز دينارات و500 الحال سرتين باش نلقاه موجود على زوز دينارات بالنسبه للكيلو في حين فيما يخص البصل باش نلقاه موجود على زوز دينارات للكيلو الطماطم فعلا الطماطم فما حشتي فما الجيده فما المتوسطه الجيده باش نلقاها موجود على زوز دينارات و500 الكيلو فما المتوسطه اللي باش نلقاها موجود على 3 دينارات و800 الكيلو فما اقل 3 دينارات و500 بالنسبه للكيلو هذا نكملوا مع التشكيلة نتاع السلطة احنا بدينا بفلفل نمشي تويكا مع الفقوس وين باش نلقاه موجود الكيلو فما الاثريه ذيك باش نلقاها موجوده على زوز دينارات و80 الكيلو وفما زاد كيف كيف اكثر كالي احسن كاليتي باش نلقاها موجوده على 3 دينارات و400 فما كلخشينا ذيك ومعبر عنه الشارف باش نلقاها موجوده بدينار وكما باش نلقاها زاد كيف كيف موجود على 15% بالنسبه للكيلو ربطة الفجل باش نلقاها موجوده بدينار كعبه اللوتي 15% كعبه الخس باش نلقاها موجوده على زوز دينارات ربطة السفنيريا باش نلقاها موجوده على زوز دينارات في حين باش نلقى ربطة البسباس الخشينه 3 دينارات صغيرة باش نلقاها موجودة على زوز دينارات الجلبانة الجلبانة ما عادش موجودة برشا وبارع واليوم فما خضار عنده جلبانة قيل وجودة يعني تويك جلبانة فعلا يعني سكرية بأتم معنى الكلمة ولكن صوبها مش سكري بالكل بالكل ويبش نلقاها موجودة 7 دينارات و500 بالنسبة للكيلو هذه بالنسبة للجلبانة الفول مازال متواجد عواطف ويبش نلقى الفول السون تاعو 15% والفول فصاص باش نلقاها موجود على زوز دينارات بون بالنسبة ل 15% ولا فيه هما زوز فصاص لكن القرن القرن قد ما يبدا اطول وفيه اكثر حبيت فول باش تلقاه بطبيعة الحال أغلى هذا هو الوصف اللي نجم نعطيه لك فحين بالنسبة للبتنجين السوم تاعو 3 دينارات و500 قرعة بوتزينة قرعة الأخضر ويقولوا صحي برشا برشا وباش تلقاه موجود السوم تاعو موجود على دينار و800 بالنسبة للكيلو والقرع الأحمر الكيلو تاعو موجود على 3 دينارات بالبرج منزل موجود زادة وين باش نلقاه موجود بدينار كيما نجم نلقاه موجود على 15% بالنسبة للكيلو في أسعار الغلة أسعار غلة بما أنك اليوم موجودة معنا فما حاجتين اليوم باش نقولهم أول مرة أو ثلاثة حاجات أول مرة بطبيعة الحال حتى البارح نسيتهم شفتهم لكن نسيتهم مع زميلتنا نادية بما أنه البارح نخلصوها أكثر أجواء وتصريحات نتاع الخضارة اللي موجودة فابريكا عندنا المشمش المشمش السوق تاعو باش نلقاه موجود على 4 دينارات صدق ولا تصدق 4 دينارات فما بنين هو أما جيد شوية 3 دينارات فما يعني المشمش 3 و4 دينارات نفس الشيء بالنسبة للخوخ باش نلقاه موجود 3 دينارات 4 دينارات والكاليتي الباهية باش نلقاه موجود على 5 دينارات بالنسبة للكيلو الفراولة كالعادة بريسك سون فيكس عند كل البياع 6 دينارات بالنسبة للكيلو في حين باش نلقاه بالنسبة للتوت هذا تصور التوت
4: قديش زعما قديش قولوا 5000 يا رسول الله يا رسول الله
5: لا بنتي لا حاجه
4: تيش نوى توا يا ولدي هل وحلا
5: التوت باش نلقاه موجود تراح السعر تاعو بال 12 حتى ال 15 دينار بالنسبه للكيلو اي نعم 12 حتى ال 15 دينار بالنسبه للكيلو وخاصه التوت اللي لقيته موجود هو الاحمر هذاك وفما بالحكه مثلا بالحكه فما ما يجيش حتى تل يظل اقل باش نلقاه موجود 5 دينارات الحكه هذيك حطوه في حكه بلاستيك يجي يمكن حتى اقل مرتل 5 دينارات
4: هو راهو التوت معروف يا سيفون معناها يتلم من التوت نتاع الجار
5: معروف وتو هذاك اللي كانوا نسرقوه عواطف زاد البوصاعه زاد
4: البوصاعه لا ما عادش بالله لا ما عادش نحصل هكا هما يصدمني
5: هزومك بوصاعه الباهي ننساش باش ما نعطيك من الاخر على الاخر
4: الباهي كلمه الباهي الله اعلم برا نقولوا 6000
5: فعلا فعلا فعلا البوصاعة الخشينة هذيك باش تلقاها موجودة على 6 دينارات عند بعض الغلالة الأخرين باش تلقاها موجودة على 5 دينارات وعندنا بالنسبة للبوصاع الجيد زوز دينارات و500 جيد ومضروب شوية زوز دينارات و500 بالنسبة للكيلو لكن أحسن كاليتي بتاع بوصاع بين 5 حتى 6 دينارات بالنسبة للكيلو الحاجات الجدد اللي قلت لك عليهم هما البطيخ والدلاع البطيخ والدلاع مش موجودين
4: دخلت الملوك هذه يا راهي
5: دخلت فعلا فعلا لانه دخلت عندك انت اليوم شانا مالكه ومتالقه في مجالك
4: يا عواطف عايشك يا سيفون بوجودك
5: عايشك يا شيختي باش نلقاو البطيخ الكيلو نتاعو موجود على 5 دينارات بالنسبه للكيلو في حين باش نلقى الكيلو الدلاع موجود على 3 دينارات بالنسبه للكيلو هذا البطيخ والدلاع يظل ما نسينا حتى شيء يظل ما نسينا حتى شيء نمشي ندخلوا تويكه للجزارين وشد عندك تويكه وكي تحب تنحي كاسكا زاده كيف كيف نحي مش لازم كامل تدفع
4: اسعار صدمه
5: عمل كيف نجم فهمني زاد كيف كيف تعاونا شوية كل ما نقول أنا وعرفت خليها تخرج ودينار اكاهو مثلا كيف دينار فهمت كيفاش هكا كتخرج
4: اي خاطر وتخلى في الكسوحيه شوي معناها سيسر واحكم الجماعه
5: فعلا يا رسول اللي في المناسبات وفي الاعياد ما يعبر عنه بالكفار اونتر بارونتيز ولا انه مش كفار هما مسيحيين وكل اديان سماويه لكن كلمه الكلام اللي قاعد يقولوا فيه بالدرجه في اعياد ومناسباتهم شو يعملوا يطيحوا ويخفضوا في الاسعار وعندك انخفاض ب 80% وعندك انخفاض ب 50% وعندك احنا هنا اللي نزيدوا ننزلوا عليه الزوال نزيدوا عرفت كيف نزيدوا نحسوه بالنقص مثلا العلوش فعلا
4: تفاعل أمولة معك
5: فعلا أختي فعلا العلوش الثوب متاعه ب 68 دينار و 800 ما حدش برشا على 70 دينار 68 دينار و 800 بالنسبة للكيلو يعني اللي موش ناوي باش يشري علوش زادوا صعبوا عليه يعني تصور أنت واحد عنده 100 دينار ما يجيبوا له 2 كيلو علوش
4: يا رسول الله صدقني وأنت قلت الثوم وأنا هكا عرفتك واحد يستنى في نتيجة خايف
5: فعلا 68 دينار و 800
4: خاطر بالحق سيف يعطيك الصحة في الملاحظة خاطر والله فما برشا ناس ما شريتش وما قدرتش قلت انا نمشي نشري شويه لحم ها هو يظهر لي الفكره باش تتلغى تماما معناه
5: ما سويش تلغى لانه هذه سيستم فينا احنا يعني بالرغم من سياسه المقاطعه مطلوبه برشا لكن انا نحب نسالك سؤال انا جزار كل يوم عنده صنعه جديده صنعه القديمه نتاعو اللي مشيت ما يتباعت يعني هذا هو اللي قاعد يصير ربما احنا زاد مساهمين نوعا ما زاد كيف في تشجيع على الغلاء احنا ما نجيبش اللوم الجزار مثلا اللي هو اخر سلسله احنا فما عباد فلوس نجموا نلوم عليهم واللي ما تلقى لهمش حتى حل ما يعبر عنه المحتكرين ولا الجشاره وما تابع ذلك هذوما بطبيعه الحال غياب العلفة واحد وسيستم تاع سيستم دولة في توفير العلوف واحد هذا كل يعني يعطيك النتيجة هذه البقري مش نقاه موجود على 47 دينار و800 وفما زاد كيف 46 دينار و800 المخلط 41 دينار و800 بالنسبة للكيلو في حين الكبدة العلوش باش نلقاها موجودة على 75 دينار الكيلو الكبدة البقري باش نلقاها موجودة على 65 دينار الكيلو لحم الراس باش نلقاها موجودة على 25 دينار في حين باش نلقى الراس العلوش بشوشة حاضر بلاش باش نلقاها موجودة على 25 دينار بالنسبة للكيلو هذه أسعار اللحوم الحمراء في اللحوم البيضاء باش نلقى الكيلو الدجاج الحي 5 دينارات و800 بالنسبة للمذبوحة 8 دينارات و500 والسكالوب باش نلقاها موجودة على 17 دينار و500 بالنسبة للكيلو في الأسماك لا وجود إلى حد الآن لسمك الشاوري يعني إلى حد الآن في مرشي بنزار مازلنا ما لقيناش الشاوري يقال إنه تلقى في رفراف يظل ولا في غار ملح لكن في بنزار إلى حد الآن مازال ما فماش وبطبيعة الحال هذا التأخير ناتج على شنو الله أعلم عليا عوامل طبيعية أو كما قال فهمني جارنا مضيق هرمز
4: مضيق
5: هرمز مسكرين عليه فهمني قال لك الشاوري يحب يتعدى والشاوري عنده سيستم ما يحبش القنابل فهمني ليش وما مقبل مضيق الهرمز هذاك حكاية طويلة حصير شنو
4: قلت لك فهمني أنا بصراحة سيفون بصراحة غالي برشا خويا بالحق أسوام غالية برشا ماهيش حاجة جديدة أما بالحق غالي
5: وزيدك حاجة أخرى الشاوري كان باش يتوفر هاوما بيناتنا أقل حاجة على أم في الشعب كان فما تلخشينا باش تعود ما بين 20-25 دينار كان جيدة باش تعود على الأقل بين 15-18 دينار هذا ما بيناتنا لكن نمشي للسردينة السردينة 6 دينارات و800 ويبدأ فرحان يقول لك رخيص 6 دينارات و800 سردينة رخيص الحوت فما السردينة إلا جيدة 6 دينارات بالنسبة للكيلو فما زاد كيف المارجين الجيدة البارح اليوم متوفر 5 دينارات للكيلو متوسطة موجودة على 10 دينارات حتى 12 دينار والمارجين الرواية يتراوح بين 20 دينار حتى لل 34 دينار بالنسبه للكيلو في حين باش نلقاو القنبار السوم تاعو موجود على 32 دينار الكروفيت وكروفيت متوسط هذا 45 دينار 800 بالنسبه للكيلو الشورو باش نلقاو موجود على 5 دينارات شورو متوسط 6 دينارات 800 البوكا الخشينه 12 دينار و800 بالنسبه للكيلو في حين السيديا باش نلقاها موجوده 26 دينار 800 هذه اهم الاسعار اللي لقيناها اليوم في الاسماك وفي بقيه الغاز
4: شكرا لك يعطيك الصحة منورنا ديما في دورة المرشي مخسوي بوكو زميلنا سيف الدين بن رمضان شكرا كبير لكم انتوما على الاستماع قدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم نهارك زين
0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين تبسطي
6: ديج ريك تخي ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بينفي تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك on the go ملا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
7: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جي بنين جي ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
8: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
9: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
10: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
11: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
12: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: العشرة 58 دقيقة محلها البرنامج، وقت اللي نختموه بأحلى التهاني متاع عيد الميلاد. نقولوا عيد ميلاد مبروك وسعيد المها مبروك رجلها مهدي البجاوي وبنتها زادة ريحان ولوزتها ألفة البجاوي وأولادها معاذ ومريومة. يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير، إن شاء الله ربي فضلك لينا ونحبوك برشا، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير.

0: ألف خير مها مبروك، وإن شاء الله ديما فرحانة، وإن شاء الله ديما زادة ملمومين بيك عائلتك وحبيبك والناس اللي تحبهم ويحبوك الكل. فوالا دونك هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجكم، نهارك زين، ميرسي بوكو ألفا الجندوبي في رئاسة التحرير، زادة كيف كيف ميرسي بوكو الرحاب في استقبال مكالماتكم الهاتفية، أمل بيذي في الإخراج والإخراج الرقمي، أجمل تحية تعوض في العوني، باي باي في الأمان.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين، نهارك زين. الراديو أكسجين FM، صوتك بالصوت العالي.

0: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مثمالك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين فام.
5: مرحبا بكم في أخبار أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، انعقدت البارح جلسة عمل بمقر معتمدي ترس جبل بمبادرة من المجلس المحلي لمعتمدي ترس جبل وتحت إشراف السيد المعتمد، وذلك بحضور كافة أعضاء المجلس المحلي والسادة العمد والسادة الكتاب العامين للبلدية الراجعة بالنظر لمعتمدي ترس جبل، وهذا في إطار دعم التنسيق والتشاور بين مختلف الهياكل المحلية والبلدية. وخصصت الجلسة للتداول في عديد من الملفات والمحاور ذات الأولوية المرتبطة بالشأن البلدي والتنمية المحلية، وإن تم تطرق إلى متابعة ومراجعة مثال التهيئة العمرانية بما يستجيب لمتطلبات التنمية وحسن تنظيم المجال العمراني في بلدية رأس جبل. كما تم استعراض برنامج التدخلات البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة، مع تأكيد على مزيد دعم المجهودات الرامية إلى تحسين المحيط

أفادنا بها الزميل محمد علي المرادية. هذا ومثلت الجلسة مناسبة لتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين المحليين والبلديين واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على حسن الإصغاء والمتابعة الميدانية بما يساهم في دفع نسق العمل البلدي وتحقيق نجاح أكبر في معالجة مشاغل المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم. هذا وتم التأكيد في ختام الجلسة على مواصلة العمل المشترك بروح المسؤولية والتكامل بين مختلف الأطراف المتداخلة خدمة للمصلحة العامة وحرص على مزيد دعم التنمية المحلية في معتمدية رأس جبل. وما زلنا في معتمدية رأس جبل وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت نظم المستشفى المحلي حسن بالخوجة في رأس جبل غدوة الخميس 21 مايو الجاري وفي إطار اليوم الوطني الأول لصحة الأم تظاهرة من أجل ولادة آمنة وأمومة واعية. وعلى الصعيد الوطني اجتمع رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح في قصر الحكومة بالقصبة برئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية زنزرية. وأكد رئيس الدولة أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها وعلى أن الاستمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. كما تابع رئيس الجمهورية قوله لقد تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير ولكن بلغ السيل الزبا ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض. أما من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عباءات مختلفة واعتقد أنه فوق القانون فقد جنى عن نفسه ولم يجني عليه أحد حسب نص بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وعلى إثر ذلك أدى رئيس الجمهورية التونسية البارح زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل وين قام بزيارة عدة مناطق تابعة لولاية نابل شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة ترتيبة في معتمدية تكلسة قبل أن يتحول إلى قربص وين عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. هذا واتفقد رئيس الدولة التونسية طريق الرابطة بين نابل وقليبيا وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية في بن خيار وين أزدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الصباح. وفي أخبار آخر أفاد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين سيد عبد القادر النصري اليوم بأنه عملية ضخ جرايات التقاعد باش تنطلق عبر مكاتب البريد بداية من غدوة الخميس 21 مايو بالنسبة للمنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيدة الاجتماعية CNRPS وذلك عبر مكاتب البريد. وبالنسبة للبنوك أوضح خلال مداخلة هاتفية لي على إذاعة جوهر أفام أنه يتم صرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق CNSS يوم الخميس في حين تصرف جرايات التابعين للصندوق نهار الجمعة 22 مايو بالنسبة للمتقاعدين من CNRPS. وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة المقررة منذ شهر جانفي الماضي قال إنه المسألة ترتبط بالسيولة والإمكانيات المالية للصناديق الاجتماعية وأشار إلى إنه في حال توفر السيولة باش يتم صرف المفعول الرجعي لأربع شهور كاملة الرابيل في حال العكس سيقتصر الصرف على الجراية مصحوبة بالزيادة العادية لشهر ماي فقط كما قال إنه جراية الشيخوخة باش تشهد زيادة بنسبة 5% حسب مصدر في الرائد الرسمي التونسي. وباش يتم بالتوازي ترفيع في المنح الاجتماعية بمقدار 20 دينار لتصبح 280 دينار بدلا عن 260 دينار وذلك بداية من جراية هذا الشهر مع إمكانية صرف المفعول الرجعي لها إذا توفرت السيولة. وفي شأن آخر قال المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أنه عدد الحجيج التونسيين المكفولين بالخارج يبلغ 100 حاج وين تم برمجة 4 رحلات لفائدتهم وقال أنه حوالي 9000 حاج وصلوا إلى البقاع المقدسة في انتظار وصول رحلتين اليوم.

0: هما الأربعة، وبين أنه قرابة 4700 منهم توجهوا للمدينة المنورة وزاروا روضة الشريفة وبقية المزارات قبل تفويجهم في أبر على من أبر علي إلى مكة، وين تم توزيعهم على 3 نزل. وقال أنه جميع الحجيج التوانسة وصلوا إلى مكة قاموا بمناسكهم. وفي موضوع آخر، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني في العوينة البارح بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري بالمنستير من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات بمدينة طبولبة. وين أسفرت العملية الأمنية عن إيقاف 12 شخص يشتبه في تورطهم ضمن عناصر الشبكة، إلى جانب إدراج 7 آخرين بالتفتيش، وذلك إثر تحريات ومتابعات ميدانية دقيقة. فيما تم خلال العملية حجز كمية ضخمة من الأقراص المخدرة تقدر بقرابة 250 ألف قرص من نوع إكستازي، بالإضافة إلى معدات تستعمل في الأنشطة الإجرامية وعدد من السيارات ومبالغ مالية هامة بالعملة الأجنبية. وكشفت الأبحاث حسب المعطيات الأولية عن تورط الشبكة في جرائم منظمة عبر الحدود، من بينها تهريب البشر والاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية. هذا وتم الاحتفاظ بالموقوفين على ذمة الأبحاث فيما تتواصل تحريات للكشف عن بقية المتورطين والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة داخل وخارج البلاد التونسية. على الصعيد الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات مع الصين تشمل مجالات حكومية وتجارية وإدارية، مشيرا إلى أن البلدين حولا معاملتهما التجارية إلى العملات الوطنية الروبل واليوان. وهز زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريشتر اليوم أصبح ولاية مالتايا جنوب تركيا، وفق ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد. وعرضت روسيا اليوم لقطات قالت أنها تظهر القوات وهي تزود منصات إطلاق إسكندر إيام المتنقلة برؤوس نووية وتنقلها لمواقع إطلاق في إطار مناورة نووية كبرى. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك 600 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا و139 وفاة يشتبه بأنها نجمة عن الفيروس، وتوقع ارتفاع هذه الأعداد نظرا للمدة اللي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف التفشي. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار الدائل كافة مستعملي طريق إلى ضرورة احترام الإشارات المرورية. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج السور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيره في بيد ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم اكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Awes Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkahabtek Weddou. Ou Mahom, Tensash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت.

0: الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: هلوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وين؟
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: باهي باهي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: عندهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح
0: ايش بدنا نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدنا نفس اكسجين ونرجع

0: Radio Oxygène FM.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف لسيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

عندناش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم لازم، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.in. مرحبا بالجميع، موعد جديد كالعادة في من توا حتى الماضي ساعتين ونص، الفضاء نتاعكم، صوت صوتكم، الرأي رأيكم، صوتكم يوصل. ومرحبا بالجميع بكل متابعينا سواء على البوند اف ام على 90 على 104.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.in. الناس اللي تابعوا فينا على الابليكاسيون على البلاي ستور اكسجين اف ام، وعدا بيان سور اللي موجود ومتوفر في سياراتهم. مرحبا بالناس الكل ومرحبا بكل التفاعلات. تفاعلات كبيره كانت البارح على الموضوع اللي حكينا فيه نتاع الوضعيه اللي في مدرسه حي بوغاتفا 2 في في في البحيره. دونك نشكر الناس الكل اللي تواصلت معنا، اتصلت بينا، اللي تفاعلت معنا بيان سور. واكيد هذا هو اللي حبيت نقوله، ان الفضاء نتاعكم والمكان نتاعكم نشوف في برشا رد افعال، نقرا في برشا كومنتريات، فما اللي يتفاعل، فما كل واحد اختار طريقته اللي باش يتفاعل بها. احنا اللي تقال البارح بيان سور على لسان الاولياء هو تعبير على الوضع في المدرسه، اللي اكدوا هنا برشا بطبيعه اولياء اخرين، لكن زاد الفضاء كان مفتوح للجميع باش يدخلوا وحتى طرف ما تدخل. جوست توضيح في بعض النقاط اللي يمكن قريتهم نتاع في علاقه بالاذاعه بيان سور، خاطر اللي قالوا الاولياء يخص الاولياء بيان سور، لكن في علاقه بالاذاعه راهو ما نستناو حد باش يورينا شنو نعملوا شنو ما نعملوش وكيفاش نخدموا كيفاش ما نخدموش. معناتها خدمتنا هي اللي تحكم علينا، والناس كل تعرف قداش عنا نخدموا، قداش خدمتنا مهنية بكل المقاييس. دونك انتم تعرفوا الناس الكل انه راهو الإدارة التونسية رفض التواصل الفترة الأخيرة، معناتها مش جديد، عنا توا أكثر من عامين ولا ثلاثة رفض تام للإدارة التونسية التواصل مع وسائل الإعلام تقريبا، إلا بعض المسؤولين في بعض الأوقات والأحيان يختاروا باش يتواصلوا. هذا احنا كوسائل الإعلام مانيش فاهمينه، لكن زاد لهم الحرية، هو حر ما يحبش يتواصل هو حر. دونك ريت خاطر نوع متاع انه لي بارون يتكلموا، لكن وينو المسؤول؟ مسؤول هو خير باش يكون غايب، معناتها انه تنقلنا العين المكان والمدير ماهوش موجود، عاودنا رجعنا نهار اخر المدير ماهوش موجود، بالنسبه للمندوبين نتصلوا بهم وما يردوش علينا وما عندناش تفاعل، ديجا هما ما جاوبوش المواطن مش في جاوبونا احنا. يعني ما تتصوروش انه اذا كرسي فارغ ونقولها ونعاودها ألف مره في اكسجين اف ام، راهو صاحب الكرسي هيك اختار باش يخليه فارغ، راه مش احنا. معناتها الكلام هذا الكل متاع نوعا متاع لش بيكو سمعتوا طرف وطرف لاخر، ليه؟ أول حاجة رو هو نداء استغاثة، المواطنين ملقاوش حلول. اش معناتها ملقاوش حلول؟ إذا كان لقي حل هو الوش بشي التجأ أنا اللي نحن، إذا لقي حل راه لقى الحل نتاعو ديريكت، معناتها ما يلتجاش لوسائل الإعلام. دونك احنا رانا هنا باش نوصلوا صوت المواطن اللي ما لقاش حلول، ولا المسؤول ما سمعوش، ولا ما نجمش يتواصل على المسؤول، يكون موجود بحدنا باش يوصل صوته. بالنسبة للمسؤول فضاء مفتوح ليه، ومن قبل ما نبدا الحصة وانا نقول ما تحصلناش عليكم وما كنتوش حاضرين باش تجاوبونا، لكن راهو تنجموا تدخلوا، ديما الفضاء مفتوح ليكم باش تكونوا موجودين وتدخلوا، ولا اعطيت نمر التليفونات والتليفونات تاعنا ذمتهم، واليوم زاد هاو المجال مفتوح شي تدخلوا، غدوا بعد غدوا حتى بعد 10 سنين، لكن هما يخيروا باش يكون الكرسي فارغ، ما ذنبنا احنا. دونك هذا جاوبت البعض اللي ريتهم في الكومنتريات وفي التفاعلات. سينو نشكر الناس الكل اللي اتصلت بينا وتفاعلت معنا وقالوا لنا مرسي بوكو على إثارة المشكلة الكبيرة القائمة في مدرسة الحي بوغاتفا 2 في بنزرت، واللي قالوا لي برشا انه مش هي بركة، راه برشا مدارس اخرين وفيهم برشا استدعاون البرشا مدارس اخرين في في في بنزرت، منهم حتى عين مريم وحي عين مريم غديكا، منهم حتى في حي النخلة، برشا مدارس. ان شاء الله تنزوروا ونشوفوا الوضعية. برشا كيف كلمونا مرة أخرى على وضعية مدرسة الماثلين، لوجه تحية لسيف الجيم رمضان يخدمها، تحية كبيرة لسيفون على الخدمة الكبيرة وعلى الإيماج الصادمة اللي خرجت البارح، خرجت نهارتها على مدرسة الماثلين. دونك فوالا، واللي يقول زادة كيف راه موجود في كل المدارس، راهو ما خويا ماذا بينا راهو ما بناليزيوش الحاجات من نوع هذية، معناتها ماذا بينا يكون تدخل صارم في أقرب وقت من حاجات كيما هذية. مدارسنا مشات باش ما نقولش الكل، على خاطر عندنا مدارس نموذجيه وعندنا مدارس تفتق وعندنا مدارس بلي كاميرات سورفيونس وحاجه بالحق تبارك الله، اما مدارسنا مشات هي جينيراسيون بطبيعتها الكل هذايا في حيط، وزيد المدارس هما بطبيعتهم زادوا دقدقوا، والمدرسه فارغه ما تلقاش فيها لا العساس لا عوين النظافه لا قايمين لا نظار لا حتى شيء، تلقى كان المدير وحده بطبيعه باش تلقى الوضع هذايا مع جينيراسيون طالعه اللطف يا ربي. يعني لي بارون هزين يديهم كومبليتمون، تحس في برشا عائلات ساعات تترخش الصغار تقول والديهم وين، والديهم كيفاش قادرين يربيهم هكايا، وزيد تلقى الوقاحه في الاولياء انه وقت يجيبوهم في اي مشكلة
مشكله في ولدهم يعطيوا الحق لولدهم وتلقاهم هما قبيح اكثر من ولدهم. دونك يقول لك منين العريف معناتها. ما انا ما استغربش كي راه البول امك هيك نفهم المشكله الاخرى منين جات معناتها. دونك كان يستعمل في دي تيرم يجم يكونوا يقلقوا برشا مستمعين. اما راهم هذوما تيرم الله غالب باش توصف بيهم الناس هذوما اللي يعيشوا معنا اليوم. برشا ناس يعيشوا معنا اليوم وراو فيهم بارتو معناتها. هما الناس هذوما اللي قاعدين يعيشوا معاهم اليوم في المدارس وفي الشارع وقلة الحية في الكيران, وهو اللي يضربوا الخلاص متاع الكار, وهما اللي يضربوا الكار بالحجار كي ما تجيهمش, وهما اللي يسمعوا المرأة الكبيرة الحس والرجل الكبير الكلام والرجل الكبير الكلام اللي كنا قبل معناتها يا صديقي راسنا من الزوج معناتها. يبدأوا قلبين الدنيا في القايلة وخايفين لا يخرج كون مجيرين باش يكبلنا سعد. دونك الفرق اللي انا نعتبر انا مازلت جون معناتها بارابول جيراسيون اكبر مني واللي اكبر اكبر والدينا معناتها. معناتها لانه راهو فما دور كبير لي بارون اكس, لكن زاد كيف كيف فما رولاشمون كامل صاير للاسف شديد في الاداره التونسيه بما فيهم المدرسه التونسيه والصحه العموميه. ذو مزوز اللي يهمونا واللي تسيبوا للاسف شديد المده الاخيره. على كل هذا جوست قوس حبيت ان نحلوا نفتحوا خاطر ما يخصش مدرسه حي بوغات فبركي, يخص الكل. المسؤول هو اليوم في تونس مخير باش يخلي كرسي فارغ. شكرا لكل مسؤول يتفاعل معنا, لانه كي يتفاعل معنا يتفاعل مع المواطن مش معنا احنا, لانه المسؤولين حتى في الاوف نتكلموا مع بعضنا وبرشا منهم اصدقائنا وكذا وحبابنا وما عندناش مشكله حتى مسؤول احنا. لكن اللي مخير هو باش يخلي كرسي فارغ هو يخلي كرسي فارغ. انا راني نقول للمواطن خلى كرسي فارغ, لكن زاد ما تلوموناش احنا تقولوا انه المسؤول مسؤول. يا حسره يعني كي كانوا المسؤولين يتفاعلوا توا عن اكثر من عام ولا عامين ولا اكثر من اللي قالوا هالمنشور هذا اللي طلع نتاع انه ما تتفاعلوش المسؤول ما عادش موجود معناتها الا قله قليله والا في وضعيه معينه وقت يحسوا انه لا لازم نخرجوا كلات بعضها بلغتنا العاميه. سينو المسؤول تجي تحكي معه وما نحكيش على المسؤولين هذوما راهو مدير ودرا شنو. لا لا يقول لك راهو انا حاجه تتجاوزني وماذا بيا, انا قلبي معبي وماذا بيا. ما راهو لازم يترخيص وكي نعمل ترخيص يرجعوا لي بالرفض معناتها ولا يقولوا لي لا. للاسف الشديد دونك هذه سياسه لازم نعاودوا نراجعوها لانه ما جابت حتى نتيجه اون فانت كونت. في الاخر شنو نراو في المواطنين؟ المواطنين كلها تغلي في عديد المواضيع, لكن ريالمون مش لاقين شكون يتواصل معاهم ولا يفسر لهم ولا يوضح لهم شنو فما وشنو اللي خلى اليوم الوضعيه كارثيه في بوغات فاثنين في بنزرت مدرسه الابتدائيه, وقيس عليها عديد المدارس الاخرين. ان شاء الله باش نزورهم في اقرب وقت. دونك تحيه رانيا, تحيه سيفون, بعد شويه رانيا تلتحق بنا في الدوريه. تحيه لليكيب الكل اللي معانا, عزيز في الاخراج, تحيه لسريم برودكسيون, تحيه الفا جندوبي في رئيس التحرير, حمزه طيشي معاكم كوتي ميكرو. نتلقاو بعد لحظات مع رانيا في موعد جديد من الدوريه. مرحبا بالجميع.

0: مواصلين معكم في اللازم لازم. مرحبا بالجميع. ماضي ساعة و 15 دقيقة بقيت رانيا ترابلسي اللي تلتحق بينا في الدورية 31 10 80 90. باش تتفاعلوا معنا تخلينا لي كومونتيغ على الفاج نتاعنا أوكسيجين تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل.
1: الدورية الدورية
0: رانيا صباح النور. مرحبا.
2: صباح النور حمزة. تحية ليك وتحية
0: للسادة المستمعين. وينك رانيا؟
2: محوس.
0: تحوس وين مشيت؟
2: مشيت البنزرة الجنوبية اليوم.
0: أيوة.
2: خلينا نرجع شوية لمناطق مهمة.
0: يزي حتى انت مشيت للشمالية البارح تغشوا عليك معناتها.
2: ما ها كيني هاك شوية شوية. شوية بارك.
0: تغشوا عليك. تغشوا عليك.
2: دونك اليوم حولت وكمشيت لمعتمديت البنزرة الجنوبية وبالتحديد باش نحكي على تجمع سكني كبير برشا وعنده تاريخ كبير برشا. نحكي على حي منزل إسماعيل في ابن نافع التابعة لمعتمدية بنزرة الجنوبية. اليوم كي نحكيه على التجمع السكني هذية نحكيه على تاريخ كبير للمنطقة هذية وأنه من أقدم المناطق اللي موجودة في بنزرة الجنوبية وأيضا زيدة على العدد الكبير والهام جدا متاع السكان اللي أصبح موجود فيه بعد بيانسوغ مدة من الزمن. خليني نحكي على الحي هذا ونحكي وأنه نرجع بكم شوية للتاريخ وأنه في 2018 وقع التدخل في التجمع السكني هذايا حي منزل إسماعيل وقع ربطه بالتطهير بعد بيانسوغ معاناة وانتظار كبير برشا لسنوات وسنوات عدة في الجانب هذايا التطهير بعد ما في المشروع هذاك. وقالت الناس من 2018 وهي تستنى في إعادة مش إعادة تهيئة كاملة للأنهج والأحياء في منطقة حي منزل إسماعيل اللي من 2018 والناس تستنى للحظة هذه. يمكن أحكي على الحي ذي وعلى الأنهج والأحياء متاعه وأن التروقات وإحنا كنا قبل حمزة حكينا فيه في عديد المناسبات على الوضعية متاعه كيفاش في الشتاء توصل الوضع غادي كان كلها نحكيه على طبعة في 2022 و2023 و2024 و2025 و2026 لحد اللحظة هذه مازال الوضع كما هو كل ما تصب المطر إلا والناس ما تلقى صعوبة باش أنه تخرج باش أنه تتنقل باش أنه صغار يمشي ويقرأوا باش أنه حتى اليوم الكراهب باش تخرج من من من الأحياء هذيك وتطلع الكياس الكبير. هذه معاناة كبيرة وكبيرة برشا اللي اليوم أهالي المنطقة يطالبوا يقول لك في عديد المناسبات احنا كنا تواصلنا مع سلطة الإشراف مع الناس اللي قاعدة مسؤولة على الجانب هذه جانب التهيئة وإعادة التبليط بالنسبة للأحياء هذيك لكن اليوم يقول لك احنا في 2026 عفوا موقعش التدخل الفعلي والرسمي للأحياء هذوما. يقول لك اليوم هل انه احنا اليوم مانيش معنيين بتدخل التهيئة لانه احنا البرامج اللي في كل مرة نسمعها تكون موجودة في أحياء مجاورة احنا اليوم ما تعنيناش لكن حسب المعلومات المتوفرة عندي من بلدية بنزرت وانه يقول لك باش يقع التدخل في الايام القليلة القادمة ما نعرفوش وقتاش لكن على يعني بارتي صغيرة. حمزة لو اليوم كي نحكي على التجمع السكني هذا الكبير ولا البلاصة الكبيرة الحي هذا الكبير نحكي على كيلومترات اليوم لازمها تتهيئ وتتعبد في الأنهج هذه لكن اليوم التدخل باش يكون كان على 400 متر. لأنه اليوم 400 متر هذية شكون فين تدخل فيه في النهج الفوقاني في النهج اللوطاني في نهج الجامع في النهج المجاور الآخر. يعني اليوم عديد التساؤلات اللي مطروحة واللي تسأل فيها لأنه زادة باش تدخل فيه الفوق في ابن نافع في النهج متاع الكياس متاع المدرسة وين بالضبط باش يكون التدخل على خاطر يمكن نحكي 400 متر ماهيش حاجة كبيرة حمزة اليوم. دونك على هذاك احنا اليوم سمعنا المواطنين وسمعنا النداءات ومن اللي في كل مره يقول لك احنا رانا تعبنا من الوضع نتاع الطرقات هذه نتاع الوضعيه نتاع الاحياء نتاعنا لازم اليوم تكون فما تدخل عاجل في الجانب هذا. واحنا رانا صار التطهير في المنطقه في التجمع السكني هذا منزل اسماعيل القديم الحي القديم احنا يقولوا له غازيكا يقول لك انا 2018 تبعوا صار التطهير وربطوا القنوات وامورنا واضحه علاش اليوم ما صارش التدخل خذ احنا اليوم خذ من 2018 لتوا احنا في 2026 لحد هذه اللحظه اليوم الناس ما زالت تتعاني في الطبعه كل ما تكون فما امطار كبيره الا وتكون فما اشكاليات كبرى في المنطقه هذه.
0: على مستوى البلديه شنو الاجابه اللي لقيتها من عند
2: البلديه؟ هو مبرمج راهو حمزه المنطقه هذه والاحياء هذوما في منزل اسماعيل الاحياء القديمه مبرمجين من 2020
3: ما لا روي ولا بلدي وكل تهذيب ولا بلدي
2: لا لا بلدي بلدي وقتها ما صارش التدخل وصارت وقتها برشا اشكاليات في الموضوع توا يقول لك احنا مبرمجين وزاد في ميزانيه 2026 وهانا ننتظر وقتاش باش يكون التدخل لكن اللي معمول به والمسموع هو انه التدخل باش يكون بسيط 400 متر وان شاء الله تتفادى الاشكال هذه بلدية بندرت وتكون على الاقل تدخل خاطر ما يجيش لهنا اذا كان باش نحكيو نحن على تدخل بسيط بركة دونك احنا كي نحكيو على تدخل لازم على الاقل تكون اليوم المناطق الكل فيها
3: الدائرة
2: بعد الانتظار اللي يقول لك احنا سنوات واحنا قاعدين نستناو اهالي المنطقة من 2018 ل 2026 ماذا بينا وانه يكون فما تدخل كبير في المنطقة هذي.
3: ما عندش كونفيرماسيون من عند البلدية قديش المساحة باش تكون
2: 400 متر.
3: من عند البلدية قعدت 400
2: اي لابيل دوفر الاول اللي خرج على 400 متر شنو باش يجي من بعد هكاكا ننتظروا شنو باش تكون النتيجة.
3: البلاصة وين؟
2: منزل اسماعيل بن نافع يعني الحي اللوطاني اللي هو الحي القديم على مستوى الطريق الوطني عبد الحديث اللي في المفترق وين فما الفارماسي غادي.
0: واضح. شكرا رانيا يعطيك الصحة. تحية ليك رانيا وتحية كل هالينا في المنطقة اللي بيحبوا يفهموا بالضبط بعد الصبر هذا والسنين طويلة كل تأجيل مشروع برشا مرات شنو باش يكون تهيئة وين وقديش معناتها المسافة اللي باش يتم تهيئتها على كل 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا تخليونا لي كومنتير على الباج نتاعنا أوكسجين تونيزي زاد كيف شكرا على كل التفاعلات بتاعكم في كل مواقعنا ولا كل لي ريزو سوسيو بتاعنا. مرحبا بالجميع 31 10 80 90 بعد شوية موعدنا مع الأخبار بزنا بتوصيل معكم في لازم لازم
4: لازم لازم على أكسجين أفان.

0: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحه
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر بتول الشام متعاموش من طوى من زمان بتول الشام نهج الجزائر ببنزر تكلمون على 29-042-249
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئنك اختار ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة ملك المونة على 72-435-000 وإلا على 93-175-458 أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

0: Oxygène. Oxygène.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: مرحبا بكم في نشرة الظهيرة على إذاعة أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، قامت بلدية عوسجة خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 مايو الجاري بتنفيذ حملة مداوات شملة التدخل للقضاء على الناموس ومعالجة مختلف النقاط والأماكن المحتمل أن تكون بؤر لتكاثر الناموس، وذلك باستعمال الوسائل والمواد الملائمة حسب الإجراءات المعتمدة. وتندرج هذه الحملة ضمن البرنامج الدوري للعناية بالنظافة والعناية بالبيئة، مع دعوة كافة المتساكنين إلى المساهمة في إنجاح هذه المجهودات من خلال المحافظة على نظافة المحيط والتخلص من المياه الراكدة اللي تساعد على تكاثر الحشرات. وفي شأن آخر، نظم المستشفى المحلي حسن بالخوجة في رأس الجبل غدوة الخميس 21 مايو الجاري بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأم حملة توعوية تقوم على فحوصات وعيادات مجانية حول التغذية الصحية للمرأة الحامل والمرأة المرضعة وأهمية التغذية الصحية ومراقبة سكري الحمل. وفي موضوع آخر، تتواصل أشغال تهيئة وتجهيز السوق حميد صدقاوي للخضر والغلال من قبل بلدية بنزرت بنسق حثيث في إطار تحسين الأسواق البلدية والارتقاء بجودة الخدمات لفائدة المواطنين والتجار. وتشهد الأشغال تقدم ملحوظ بما سيساهم في توفير سوق عصرية ومنظمة تدعم الحركية الاقتصادية وتستجيب لتطلعات المتسكنين وزوار مدينة بنزرت. وفي شأن آخر، تواصل مصالح بلدية منزل بورقيبة حملة تحديد المساحة المرخصة بها للمحلات المفتوحة للعمال.

يوسف الأعمى اللي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 ل 21 ماي الجاري مرفوق بعدد من مساعديها والعناية التي يوليها رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وحرصوا على توفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها ولا سيما المحافظة على دورها الاجتماعي. بينت وزيرة المالية التونسية أن الدولة التونسية ماضية قدما في تعزيز سياساتها الاجتماعية من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور، مع الإشارة إلى أن تونس كانت أقرت في نهاية شهر أبريل 2026 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2026-2028 واللي دخلت حيز التنفيذ وتصرف على أقساط مع اعتماد مفعول رجعي لهذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2026. وفي موضوع آخر، وفي إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، انعقدت البارح جلسة عمل تحت إشراف السيد عز الدين بشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والسيد حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه، وبحضور السيد أمير القابسي ولي تطاوين والوفد المرافق ليها، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية والجهوية وممثلي المؤسسات المتداخلة في القطاع في ولاية تطاوين. وقد شارك في هذه الجلسة كل من المعهد الوطني للزراعة الكبرى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ومعهد المناطق القاحلة بمدنين والإدارة العامة للموارد المائية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية، إلى جانب عدد من الهياكل الفنية والإدارية ذات العلاقة. وأبرز السيد كاتب الدولة للمياه سعي الوزارة إلى دراسة إمكانية التوسع في مساحة الحبوب المروية بولاية تطاوين باعتبارها خيار استراتيجي واعد لدعم الإنتاج الوطني من الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. هذا وثمن الجهود المبذولة من قبل كافة المؤسسات المتداخلة في تنفيذ هذا البرنامج، كما ثمن دعم السلطة الجهوية في متابعة وإنجاح مختلف مراحل هذا المشروع على أرض الميدان. وأكد كاتب الدولة للمياه أن النتائج الأولية المسجلة بالتجارب المنجزة كانت مشجعة واعدة، بما يستوجب مزيد تثمينها من خلال إعداد خطة عمل عملية للتوسع في الزراعة الاستراتيجية المروية بولاية تطاوين. وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى تشخيص واقع القطاع الفلاحي والموارد المائية المتاحة بالجنوب التونسي وتحديد أولويات التدخل ومناطق التوسع الممكنة للزراعة الكبرى، مع إعداد خريطة لمواقع الاستثمار وعرض نتائج التجارب الميدانية للحبوب المروية بولاية تطاوين على مدى 3 سنوات. كذلك عرض واقع الموارد المائية المتوفرة بولاية تطاوين، وين تم تقديم تشخيص دقيق للموارد المائية بالجنوب التونسي والتأكيد على توفير موارد مائية هامة يمكن تثمينها بطريقة عقلانية ومدروسة تضمن استدامة هذه الموارد. كما تم التطرق إلى موارد التربية وخصائصها بولاية تطاوين ومدى ملائمتها لتطوير الزراعة الاستراتيجية المروية، ومن جهته أكد السيد ولي تطاوين استعداد السلطة الجهوية لدعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال وضع الإمكانيات والمساحات المتوفرة بالجهة على ذمة وزارة الفلاحة والمستثمرين. وفي موضوع آخر، أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد سلاح الزواري أنه بناء مجتمع مندمج يبدأ من تصميم المدينة وتفاصيل الفضاء العمراني، وأنه نجاح السياسات السكنية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء. وجاء هذا خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته بتكليف من رئيس الدولة في أشغال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بمدينة باكو بأذربيجان أيام 18 و19 ماي الجاري تحت شعار توفير السكن في العالم مدن ومجتمعات آمنة ومرنة. وفي موضوع آخر، حصلت الباحثة التونسية فاتن المولدي دوراز عن براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محرك هجين مبتكر قادر على العمل ب4 مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل.
وانطلقت اليوم 24 مايو 2006.

0: 20 الندوة 26 لمؤتمر الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية التي تحتضنها جامعة منوبة، وذلك لأول مرة في شمال إفريقيا بحضور أكثر من 200 باحث. وقضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفى طيب راشد ومحامي معه لمدة 5 سنوات، وذلك في قضية تتعلق بتزوير عقد بيع عقار واستعماله. ويشار إلى أن طيب راشد يواجه كذلك حكم سابق بالسجن لمدة 30 عام في قضية منفصلة ترتبط بتهم الارتشاء وتبييض الأموال والتدليس. على الصعيد الدولي، انتقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ احتجاز الكيان الصهيوني لسفن المساعدة الإنسانية المتجهة إلى غزة واللي كانت تقل عاملين في مجال الإغاثة، واتهمها بانتهاك القواعد الدولية. وتوعد الحرس الثوري الإيراني اليوم بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هجمتهما على إيران. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على أكسجين
1: أفاق. أكسجين أفاق. مسي معكم في لازم. مرحبا بالجميع. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي. مرحبا بالناس الكل. باش نحكيوا بعد شوية على الأساتذة النواب، باش يكون معنا المنسقة العامة بتاع تنسيقية الأساتذة النواب، باش إن شاء الله نشوفوا بالضبط وين وصلت الأمور، كيفاش ماشية الأمور بالنسبة للأساتذة النواب. لكن توا باش نحكيوا على معتمدية منزل بورقيبة، على عمادة أم هاني. نحكي لنا مع النائب المحلي محمد العمدوني على تسربات متكررة لمياه الشرب وفق تعبيره وحسب ما يقولوا الأهالي في المنطقة. حكينا قبل على الموضوع هذايا، وكنا فيه كنا يعني حكينا فيه من نول ومن بداية، وحكينا على عديد النقاط. شفنا فيه زيارات مسؤولين حتى سيد ولي بن زرذالي تحول منطقة أم هاني. ما نعرفش نفس الموضوع موضوع آخر، هذا اللي حابين نفهموه من عند سي محمد العمدوني. سي محمد، مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء سي حمزة، بارك عليك ومرحبا بك ومستمعي أكسجين.
1: قلت حكينا عديد المرات على تسربات مائية في ولا تسربات للماء صرح شراب في بطاقة أم هاني ولا عمادة أم هاني، لكن ما نعرفش نحكي على نفس الموضوع اللي حكيت عليه ديما ويتحولوا له المسؤولين ومشيلوا حتى دانيال موسى دويري بن زرت، وإلا زوز مواضيع مختلفة سي محمد.
2: هو نفس الموضوع. طريق هارون يعني المنطقة يعني الريزور رابط بين خزان حمزة يوفي بيرسولة وخزان البلاط. هذا من 2019 من قبل يعني ما تعمل مجال المحلية والعباد تشكي وترغي من المشكلة هذه، تشوف الماء في كياس الفويدات موجودة والعباد قص عليها الماء. ما فيش المقاول كيف يختم، أنا ما خلطش عليه الواحد تسمع المشروع، لكن أنا خلط على كيلو متر في 13 فويد وديكلاريت عليه كل يوم. انا وليت الديكلاري راه فما فويد عباد قص عليها الماء والسونات تقطع تصلح. كانت عندنا جلسه مع السيد مدير الاقليم انا والسيده ماجد الورقي في سبتمبر قال بعد شهر باش تنطلق الاشهر، سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جام في توا عندنا 9 أشهر زيدوا من 2019 9 أشهر والعباد مقهور. البارح توا انا كنت خارج المنزل كان جاني مواطن قال لي سي محمد اغسل الحاجتي، يعني الراجل جاب الشامبو في راسه راهو شو انا للتكوانسيت راس، يعني سام يدخل باش يدوش العباد ما تقهرت، ريت العباد تقهرت يشوف الماء وفي الكياس وهو الماء ما عندوش في الدار، والا يخدم له نهارين الماء وبعد يقص، وحتى كي يرجع الماء يرجع غرم. لا اخي يعني انا وليت نشرب الصافيه وفي المروه مش ندوش بيه.
1: اسمح لي سي محمد، كي تواصلتوا مع مصالح شكون بالضبط؟ سوناد ولا تطهير ولا وين مشكل؟
2: سوناد عندنا احنا اتصلنا بالسيد مدير الاقليم وما عندوش فرش تاع شركه تمثيل توزيع واستغلال المياه، وكانت نقل على منطقته مهنته وما عنده اسبوعين اسمع المواطنين ايش قالت له. يا سيد مدير الاقليم راهو الماء غرم، يا سيد مدير الاقليم راهي الفويتات كلتنا، كان قال راهو ديما يعني نفس الإجابة على قريب باش تنطلق الأشغال.
1: أشغال شنو؟ أشغال شنو سي محمد؟
2: باش يعاود الريزو هذا التعبير السولة.
1: ما عنده حتى علاقة بموضوع التطهير، ما عنده حتى علاقة باللوناس.
2: ما عنده حتى علاقة، لا يا ريتك يجد باللوناس أنا فضيناه، ما عنده
1: صحيح يعني ما هذا مش مأثر على هذا، خاطر برشا مواطنين يقول لك لا خاطر بكشي مأثرين على بعضهم ولا قاعدين يخرجوا مع بعضهم شو لنا المي غرم معنا.
2: منطقة بيرسولة ما عندناش لوناس، كان مدير الإقليم مع سيد معتمد قال لي فما موتور في الخزن في منطقة تماني مكسر وعلى هذيك صار الكولير تاع الميز قد يا أخوي يعطينا مغرم، احنا ولا طالبين حتى المي رأي يا رسول الله تكمل مش لاقي باش تشرب راهي يا أخوي. احنا كما احنا كمواطنين كما ترحموش احنا في وجه المدفع. انت يا سيد مدير الاقليم مع احترامي ليك راك قاعد في برويك يعني والسادة مسؤولين، احنا في وجه المدفع. انا كل يوم يبابنا الميقات قالوا الميقات وإلا السيد عمد الميقات سيد معتمد الميقات يعني أنا عندي 3 سنين طوف المجلس المحلي 3 سنين كل يوم الدكاري على الفويتات انت عمي وكل يوم السنين بالصلة.
1: اي 3 سنين سي محمد 3 سنين شو معناتها أنا بش نبدأ المشروع؟ أخي المشروع ما عندوش إجال ما عندوش موعد.
2: والله انا السؤال هذا عاود سالته 7000
1: فانا مرحله، احنا عملنا لابيل دوفر ما عملناش في مشروع في مرحله الاتيود نتاع البروجي فانا مرحله
2: سي حمزه. انا مع السيد ماجد الورلي مجلس نواب الشعب في الجلسة مع السيد مدير الإقليم قال في ظرف الشهر نحكي في سبتمبر باش تنطلق الأشغال وباش يقع فتح الملفات. ما ندريش بعد شنو صار وشنو ما صارش.
1: فتح الملفات معناتها احنا مازلنا كنا في مرحلة ليزابيل دوفر معناتها طلب عروض.
2: نورمالمون.
1: باهي في سبتمبر.
2: عندي معلومة اتصلت بالسيد المعتمد قال لي دي زويت الشهر هذايا باش تنطلق الأشغال. على أساس. أنا شيء بني أكثر من هذا بقطع النظر على الأشغال. هو فيه حكاية ما أدريش قديه من كيلومتر. يعني أنت تو السونيل قاعد تصل وبعد هذاك الكل باش يتصور وباش يتعاود جديد. مش خسارة هذه يا خويا ما نحكوش على الماء. مش خسارة للدولة هذه. هذه ثروة مائية راهو في المقابل نعطيك مقاربة ماهيش عادية سي حمزة. في المقابل عندنا براج في منطقة أم هاني. جريت عليه أنا وتصلح. سكرات ولدار جاوي الفلاح مواطنين فلاحة مش لاقين باش يزكوا يعني في بلاصة تلقى فيه الماء راه الكياس مسيب والعباد مش لاقية باش تشرب وبلاصة تلقى فيه الماء صد قريب يترشق من فوق والماء ما عندها مثل ما يسيبولهاش باش تزكي. أنا لينا شنو نعمل يعني أنا حسب يعني
1: إيه هذا موجود عندنا في بنزرت وتعرفوا مقبل محمد موش جديد معناته سجنين غنية بالماء وتزود في جمهورية كاملة تقريبا وشطر مناطق سجنين ما عندهاش ماء معناته ما
2: براج
1: ما لقينا لهاش تفسير هذا
2: براج نحكي عليه فهم هاني فرا مو من وقت فراج العباد يعني معدي
1: كل
2: شيء حاضر يعني حادث على فال يعني ما يقارب 22-23 فلاح حابسين على فانا لهم لاقين بشيء يزرع أو الحشيش للواحد نتاعهم الحيوانات نتاعهم وفي المقابل تلقى منطقة كيما منطقة بير سولا والبلاط وعين السمارة والدويرة والدكاونية هذوما الناس تقعد بال 15 يوم بال 10 أيام بال 5 أيام بلا شمي ويتعدى بكرهبته ويتعدى أبيه ويشوف الماء قدامه مفرغ السونات كي تدكاري تطلع تصلح راه تقدر تصلح حتى اليوم نورمالمون
1: الكهرباء تضرب غدوة معناتها الكناليزاسيون قديمة معناتها الشبكة قديمة والريزو قديم لازم يتعاود معناتها
2: ماهوش قديم
1: مال
2: ماهوش قديم الريزو مخدوم يقول الدميل الدزير
1: مال شنو مشكل
2: الريزو كي تخدم ما تخدمش على قاعدة
1: ماهوش
2: قديم الريزو وجاي خدموه جديد ما ادريش وتكلم ما خدش عليه 2019-2018 ما نعرفش شنو المشكل نتاع عشان تخدم مطابق المواصفات خاطر كي انا نشوف تو يا ولدي كان راكبت كواتش نتاع دارك والخير وكراي لعبت تشرب الماء يا سي حمزة نحكي لك بين الفويت والفويت فويت بين الحفرة
1: كي جي ويلي بنزرت
2: تفرش 3 متر
1: سيد ويلي بنزرت كي جي بحذيكم شنو قال لكم أهم
2: لا سيد ويلي ما جيش تفتر بالمية سيد ويلي جي منطقة بيرسولة أول ما تم تعيينه وش كتلوا العبادة على حكاية المية فقط أنا شخصيا ما عودش حكيت معاه في موضوع المية هذا أنا كان اتصالي بالسيد مدير الإقليم اللي كانت معنا جلسة قلت مع السيد النائبة والسيد معتمد بازبرغيك وانا اليوم على اساس عندي زوز مراسلات باش نخرجهم وان شاء الله هم يسمعوا فيه خاطر باش نولي نفلت باش المحكمه الاداريه خاطر انا قاعد نبعث في مراسلات وماهوش قاعده تجيني في الاجابات باش نبعث مراسل للمدير الاقليم باش يقول له اعطيني دات معينه باش العباد تسكت وباش نعرف شنو نجاوب العباد واذا وجاو مراسله اخرى للاداره الجهويه للصحه اخرجوا عاينوا وشوفوا وضعيه الماء انا نحكي لك في حمزه قسما بالله وجاري موجود وعلى قيد الحياه احنا هزيناها نص الليل نستعجل شبيك جرثومه في المجرى تاع الواحد تاع ليش؟ قال له فاش تشرب انت؟ راهو غريب يشرب الماء الصافي يعني ماء السبانه يستعمل فيه كيف التطيب.
1: من المفروض 18 من المفروض 18 ماي معناتها نهارين تالي نورمالمون راهي انطلقت الاشغال.
2: حسب معلومات اعطيها لي السيد المعتمد قال لي 18 ماي.
1: وين 18
2: ماي؟ انا خاطر انا ما نجمش نتجاوز صلاحياتي. والقانون يخوليش باش نعمل يعني باش ندخل في حاجات انا عندي يعني اكثر واحد مباشر لازمني نتعامل معاه وناخذ من عنده المعلومه الصحيحه هو السيد معتمد او عن طريق مراسلات وللاسف ونعاود
1: هاي مش صحيحه المعلومه معناتها تو
2: الله ما عنديش معلومه صحيحه معناتها
1: ولا مازلنا يعني لو جاء المعلومه الصحيحه وين معناتها ولا لا
2: انا سي حمزه كلامي موجه يسمعوا فيه الكل المديرين الجهويين الكل انا نقول ان شاء الله تكون فما زياره رئيس الجمهورية في منزل برغيف خاطر باش نعطيه دوسي فيه ما يقارب 82 مراسلة حتى إدارة جهوية ما ترجع لك على المراسلة ما عدا وحيدة رجعك على المراسلة مرة بركة إدارة جهوية للفلاح مرة فما إدارة جهوية بعثتلها 12 مراسلة رو قانونيا من حق المواطن يعرف المعلومة ومن حق المواطن باش يعرف وقت باش يبدا البروجي، ومن حق المواطن باش يسأل. احنا نمثل المواطنين، جانا الصندوق، واجب عليك سيد المسؤول تجاوبني. انا راني مانيش طالب مصري، انا بعث لك مراسله قانونيه طلبت منك بكل احترام وفي في في اطار قانوني، وقتاش باش تبدا كل المشغل؟
1: دونك باش نلخصوا سي محمد، انت عملت اجتماع على مستوى اداره اقليم السونيت في مازن بورقيبه، قالوا لكم راهو في مرحله فتح عروض، احنا تو في مرحله طلب العروض وفتح
2: الليزوف اللي جاي. وكانت الجلسه، كان الفيديو مازال موقف تو اللي هبطته انا والسيد النايبه بعد الجلسه مباشره. خرجنا وعملنا فيديو طمنا العباد، كنا كنا في جلسه مع السيد مدير الاقليم، هوش قال لنا
1: واضح.
2: يعني دونك كذابه يعني.
1: اخر مره مدير الاقليم قال لكم راهو 18 ماي نبداو الاشغال ولا المعتمد؟
2: الجلسه كانت في سبتمبر،
1: واضح.
2: السيد مدير الاقليم قال في ظرف شهر باش تقع الاشغال، باش يعني باش نبداو فتح الواحد
1: اسمه فتح العروض، اي فتح الزابيل دوفا اللي طلب عروض. اي
2: انا في اتصالي بالسيد معتمد ما عنديش 5 ايام ولا 6 ايام،
1: أوكي.
2: قال لي محمد راهو على اساس في بزويد، فما هو البروجي هو بيدو يتبع منطقه، عنده البروجي تاع بيرسولا وعنده البروجي تاع الخزنه تاع الماء في منطقته مهاني، وعنده الريزو تاع منطقه الجومه.
1: قال لك 18
2: من الكل. انا شنو شنو انا كي نسمع كاش انا نمشي للمواطن نقول له يا سي المواطن راهو كذا كذا، كي ما يصيرش هذا شنو معناته؟ يعني
1: معلومة غلطة، شنو معناتها؟ اسمها معلومة غلطة هذه. أون أتوندون السيد معتمد من زبرقيبة يوضح لنا شنو اللي صاير. وكا
2: أنا نحب بالرسمي يا خويا بارك الله فيه إذاعة أكسجين بالرسمي اللي طولت يعني الإذاعة تاع صوت المواطن
1: من قبل مش من تو.
2: المسؤولين للأسف اللي ما يقولوش إيجابيات نعاود نقولها على مراسلاتهم. أنا نولي نطلب من الأكسجين بالرسمي كلمونا سيد مدير الإقليم، خلي العباد تسمع بوزنها، يقولها راهو في تاريخ كذا، او راهو بعد شهرين، او راهو بعد عام، ولا راهو بعد 3 اشهر باش تبدا الاشغال. مثالش فهمت يا حمزه؟
1: واضح.
2: راهو الشيء اللي قاعد صاير خاصه في الرياض، خاصه في مناطق التوسع،
1: لكن
2: بارتو كاكسوا الطرقات كاكسوا مي كاكسوا، راهو شيء يندب له الجبين.
1: واضح. دونك باش نعملوا ريزومي سي محمد بالنسبه لموضوع التهيئه واعاده التهيئه نتاع شبكه المياه الصالحه للشرب في منطقه ام هاني وبيرسوله، من المفروض بالنسبه لكم مع الجلسه مع اداره اقليم السونيت في مازن بورقيبه في سبتمبر انه كنا في مرحله فتح العروض ولا مرحله طلب عروض بلوتو ماكسيموم شرق المدير السونيت نبدا انا نعمل نشوف لي زوفر نتاعي. دونك هذا من المفروض سبتمبر اكتوبر 2025، احنا توا بعد الموعد هذايا، احنا توا بعد الموعد هذا بسبع شهور يا محمد. دونك لنا اخر معلومه 5 ايام التالي كانت من عند سيد معتمد من زب بورقيبه، قال لك نهار 18 نبداو، احنا اليوم قاعدين عندنا نهار 20، دونك ومازلتوا ما بديتوش، مازلت ما فماش اشغال محمد.
2: مازال ما فما كاين الاشغال نتاع السونات تصليح تسربات، يعود فما كويت تطلع تخلصوا
1: اشغال. وسيد معتمد من زب بورقيبه كي قال لك ما قالكش على هذايا، قال لك المشروع يبدا نهار 18.
2: سيد معتمد كيف اتصالي بيه قلت له راهي وضعية كاي وكاي، قال لي راه محمد راه وليد زويد نورمالمون باش يبدا الترافو.
1: نورمالمون
2: اذا انا مش غلط.
1: دونك
2: نعاود نقول سي حمزه
1: اليوم 20 ومازلنا ما بديناش لي ترافو.
2: ميسال سي حمزه
1: لا نسال فيك 20 مازلنا ما بديناش لي ترافو.
2: لا ما فماش ترافو.
1: اي فوالا ميساج، خليني نربط المواعيد، المجال مفتوح راهو للناس الكل، مدير اقليم سونيد معتمد مازن بورقيبه سيد زياد حرزار كلهم يحبوا يدخلوا، مرحبا بهم، خليه يوضحوا للمواطن. اما انا زاد نحب نفهم باش المواطن بدو يفهم شنو عنده ريالمو، خلينا نفهم ونربطوا المواعيد، معناتها تبدا الامور كلها واضحه.
2: سي حمزه باش نعطيك بالضبط.
1: اي
2: اذا ما خانتنيش الذاكر انا، المهم في 2025 سبتمبر المفروض الفيديو نطوع عندي، كانت عندي جلسه مع تشكيات المواطنين مع السيد مدير اقليم.
1: لا واضح واضح، ما نعاودوش محمد، عندي فاصل خويا، ما نعاودوش الديمارش. اي لخصت، انا لخصت انا لخصت لداد باش ما نقعدوش نعاود. اقعد معايا محمد بالله، اقعد معايا خاطر عندي فاصل، انا لخصت في بلاستيك لداد وانت قلت لي راهو هذاك هو، اكدناه مع بعضنا باش ما نخسروش برشا وقت صديقي، خاطر عندي فاصل ونرجع نختم معاك المداخله نتاعك. لحظات مع فاصل راجعين في لازم الاسم.
3: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
4: ايزي زيتونه ب بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
5: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
7: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: أكسجين
0: على
1: فاز. معكم فريز لازم، مرحبا بالجميع. معنا سي محمد العمدوني نائب المحلي على دائرة أم هاني. سي محمد، نرجع جوست نختم معاك الوضعية اللي موجودة، تسربات متكررة لمياه صالحة للشراب في منطقة أم هاني، مشكلة في الشبكة في المنطقة. ترسلتوا مع السونات، السونات قالت لك أنا عندنا بروجي باش نعاودوا نصلحوا ونعاودوا البروجي مرة أخرى باش نعاودوا نهيئوا ونصلحوا الشبكة. تبقينا فما اختلاف في المواعيد. آخر لقاء كان في السونات مع مدير إقليم سونات منزه بورقيبة، قال لكم راهو فيما في شهر سبتمبر أنا في مرحلة العروض ولا تقديم العروض، قال لكم شهر ونختاروا المقاولة اللي باش تاخذ المشروع. بعد بشهر لليوم هاكم تستنيو. بالنسبة ل 18 موعد 18 ماي اللي كان مع السيد معتمد منزه بورقيبة، وقال لكم نديو 18 ماي، اليوم 20 ماي ومازلنا ما بديناش. هذه الوضعية اللي عندكم في أم هاني سي محمد.
2: بيرسولة منطقة مهي في موضوع آخر، نحكي على منطقة
1: بيرسولة
2: الخزال، يعني الشبكة اللي مربوطة بين خزال حمزة حتىش خزال البلاد.
1: واضح،
2: نعاود نقول في حمزة باش نخدم أنا.
1: تفضل.
2: يعني بارك الله فيك، هذا نداء للسيد مدير إقليم السونات مثالش، هدوا بيان رسمي قولوا راه بالنسبة للأشغال كذا كذا راه باش تبدا كذا كذا باش المواطن يعرف على شنو قادم. هاد المواطنين وين تشرك في التترنات أو تحضر للصيف كما كل عام.
1: واضح، شكرا سي محمد، يعطيك الصحة. تحية لنائب المحلي محمد العمدوني، 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا أكسجين تونسي. مرحبا بالجميع. كما قلت نحكيو على الأساتذة والمعلمين النواب، أكيد باش نفهموا شنو اللي صاير، يطالبوا بإدماج أسمائهم في قوائم وزارة التربية اللي يقول لك للأسف ما تمش إدماج أسمانا ولا أسمانا مش موجودة. هذا على لسان التنسيقية متاع الوطنية للأسادة والمعلمين النواب. أنتو كابش تكون حاضر معنا شيماء النفاتي المنسقة العامة للأسادة والمعلمين النواب، نحاول نفهم من عندها شنية وضعيتهم لليوم. وكالعادة ديما يتعرف بشي تفعل معنا 31 10 80 90، تجمو تكلمونا وتكونوا موجودين معنا. مرحبا بالجميع. انتو كان استقلوا مع بعضنا السيدة شيماء النفاتي المنسقة الوطنية للأسادة والمعلمين النواب. مدام شيماء، مساء النور، مرحبا بك. مساء النور، مرحبا. به في انتظار تعود ترجع لنا مدام شيماء. كما قلت نحكي على وضعية الأساتذة والمعلمين النواب اليوم في تونس، في انتظار تشوفوا الحلول ولا ترجمة الاتفاقيات اللي صايرة ولا الوعود اللي تلقاوها قبل، واللي الأمور بالنسبة لهم ديما ضبابية وما هيش واضحة. والحد الآن يقول لك 2026، نحكيو في موضوع عنا توا أكثر من 5-6 سنوات في نفس النقطة نفس الموضوع ومازلنا ما لقيناش حلول. على كل شيماء النفاتي المنسقة الوطنية السادة والمعلمين النواب حاضرة معنا. مدام شيماء مساء النور، مرحبا بك.
3: عسلامة وشكرا لتحت الفرصة سي حمزة، وشكرا راديو أكسجين.
1: شنو أحوالكم؟
3: عايشك. هانا نزلنا في النضال، النضال مستمر
1: ولا شو
3: رغم الوعود، لكن نزلنا في نفس التصميم.
1: واضح، وين وصلتوا؟ شنو اللي صاير بالضبط؟
3: بي سي حمزة خليني نذكر غابيد ما احنا اكيد الناس كل قاعدة تسمع بتسجيل الوضعية متاع الأسادة المعلمين النواب ضمن الأمر بيئاسي عدد 21. سيفغيك الدفعة هي 25,000 نائب يعني أستاذ ومعلم، لكن كما تعرفوا في أي معناها باز معناها وإلا إن ما تسعى تسوية كما فما لي بروبليم وإلا لي فوت اللي هي أخطاء نجم نقولوا إدارية أو بشرية اللي هما أمبيديخ اللي هما 1%. احنا هما المعترضين اللي ما لقيناش أسمائنا في قاعدة بيانات بالرغم اللي احنا نستوفيه والشروط الكل متاع الأمر الرئاسي. ديكو قمنا بوقفات احتجاجية معناها عديدة في جميع السلطات، قدمنا معناها المطالب نتاعنا وتوجت هذه معناها النضال هذايا ببلاغ اعتراف وزارة التربية وعلى رأس رئيس الحكومة بوجود نقص في قاعدة البيانات. افتتح باب التحيين، قدمنا الاعتراضات اللي هو الزر البليغ في فيفري 9 فيفري ديرنيرمون 2026. مع العلم الأمر الرئيسي براتيكمون عندنا عام و5 أشهر وإحنا نقول ورانا ما لقيناش اسامينا، رانا مشمولين بالقانون. توا دوكوي فيفريي قدمنا الوثائق نتاعنا، كل ما يدل بعلاقتنا الشغليه مع وزاره التربيه. صار دراسه الاعتراضات من قبل المندوبيات اللي جاوبت الوزاره بموجب محاضر جلسات رسميه. والى اليوم خويا حمزه مازلنا ما لقيناش اجابه معناها واضحه وكتابيه تبين يا اما قبول او رفض الاعتراضات. هي فما بعض المندوبيات اللي تتعاون وتقول لك جوهويا، تقول لك امورك واضحه، اللي انت ناش تفسرها كيما تحب تفسرها كلمه امورك واضحه. بعض المندوبيات تتعتم تماما، عندها كان اجابه كلمه ما جانا حد شيء، مازلنا ما نعرفوا حد شيء على موضوعكم انتوما. والادهى والامر ان يولي نسمع في حديد اخر في المندوبيات، الاولويه توا للكباس مع كل احترامنا لمناظره الكباس والتمشي اللي معناها قاعده تخوض الوزاره في اطار انقاذ السنوات الدراسيه في اطار سد الشغورات. لكن كما تعرف فما اولويه لختم الامر الرئاسي عدد 21 وغلق باب النيابات ان فوا كورتور.
1: فوالا خلينا نفهموا ساعة نمشيو بابا شيما باش الناس تفهمنا ساعة، نذكروا بالامر الرئاسي 21 شنو ينص بالضبط؟
3: الامر الرئاسي عدد 21 ينص على ادماج الاساتذه والمعلمين النواب ضمن دفعتين، دفعه اولى هي دفعه 25 الناس المباشره اللي خلطوا معناها اللي وقت اللي صدر الامر الرئاسي هما مباشرين، ودفعه ثانيه اللي هما دفعه 26 اللي هما غير مباشرين، يعني ما همش في الاقسام مازالوا ينتظروا في شغور نتاع نيابه اللي تم تثبيت وضعيتهم اللي هما في معادل 14000 في سنه 2026. دونك سنه 2026 هذه لتثبيت الدفعه الثانيه من الاساتذه المعلمين النواب اللي خدموا بين 2006 2024 الابتدائي و2008 2024 للثانوي. هذه معناها في هذا فيما يخص قاعده بيانات وزاره التربيه، كل من يثبت له علاقه شغليه بوزاره التربيه هو مشمول بالامر الرئاسي 27.
1: قديش هم الكل في الكل؟
3: المعترضين ولا الدفعه الثانيه؟
1: غير الكل في الكل ساعه، الاساتذه والمعلمين النواب في تونس قديش؟
3: الكل في الكل قلت لك ديجا هما 25000 نائب.
1: اوكي.
3: الدفعه الثانيه هي فيما يقارب 14000 نائب. والمعترضين اللي اسمائهم مش موجوده معناها ما لقاوش اسمائهم في قاعده بيانات جوتيبيان الالكترونيه، خاطر اسامينا موجودين في باتراس على البابي موجود، لكن مش موجود في الانفورماتيك كوا، اللي هما انا قادي باسيت اسمه مره 300 مره 400، كل وزاره كل مره تصرح لنا باسم، لكن احنا ديزون انه قادي باسي 500 معناها معترض.
1: دونك اذا فهمت مليح من 25000 تسويت الوضعيه نتاع الناس الكل بقاو كان 500 ذوم.
3: اكزاكتومون، بقاو احنا اللي هما صحيح معناها عدد صغير برشا، وهذا اللي خلينا نحن معناها نتسائلوا بالحق انه توصل الوزاره تسوي معناها تدرس 66000 ملف فيما يخص مناظرة الكابيس دانيالمون 66125 ملف وتجاوبهم، يعني ينجم إنسان ترشح الكابيس يدخل في تحت تعريف يعرف إسكو الدوسيي نتاعو مقبول ولا مرفوض، ألوغ كو إحنا 500 ملف على كامل تراب الجمهورية دبوي معناها عام وخمسة أشهر سيدي بدينا في جديد دبوي فبراير تاع خمسة أشهر ما عندناش حتى إجابة واضحة إجابة
1: معناها إكزاكتومون. هذا اللي باش نسألك، شنو هو اللي يخلي اليوم ال 500 هذوما يتم استثنائهم من ال 25000؟ معناتها ريالمون شنو هو، فما حاجة ناقصة؟ شنو اللي يخلي الاسم مثلا ما يكونش موجود على قاعدة البيانات؟
3: صار الاستثناء هو الخطأ اللي صار، إنه قاعدة البيانات اللي تقدمت وقت اللي صار الأمر الرئاسي تقدم على أساس فيهم المندوبي، خاطر احنا عندنا علاقه ديريكت مباشره مع المندوبيات مع الوزاره فهمتني. دونك احنا موجودين اون بابيي في المندوبيه، بعد كي صار دوموند لابيل نتاع النواب اللي خدموا في الفتره في التاريخ الامر الرئاسي، المندوبيات قدموا الوثائق للوزاره وفما وثائق ما تقدمتش. نقول ديزون احنا انا نجم نسهلها نقول صبوا احمد وعمر ونسيو
1: يعني اذا نفهم مليح سهو ماهوش فما حاجات نقاط اقصائيه في ملفاتهم معناتها؟
3: لا ما فما حتى نقاط اقصائيه، بالعكس العلاقه الشغليه واضحه بموجب شهيد خلاص شهيد خدمات
1: فهمتك.
3: الوثائق الكل موجوده فهمتني.
1: جيست
3: هو شنو هي الاشكال، انه هو من البابيي للانفورماتيك ما صارش السيدي، هذا تو سامبلومون سا. حل التحقيق وزاره التربيه قبل صدور البلاغ، ثبت في الوثائق راجعت لي باز دوني الموجودة في المندوبيات وفعلا تتابيري بالحق اللي فم أساتذة ومعلمين ديجا هو حتى صارت بعثت مذكرة من رئيس الحكومة إلى وزارة التربية تقر فيها اللي فم بالحق أساتذة ومعلمين ما كانوش موجودين في قاعدة بيانات بالرغم من ثبت علاقتهم الشغلية وعلى ضوء هذا تم الإذن بالعمل بالمعترضين على ضوء هذا صار البلاغ إلى اليوم احنا بلاغ مدة 5 أشهر صحيح قعدنا نستناو
1: 5 شهور
3: فيفري مارس أبريل مين نحن بعطيك ما مين 4 شهور هكي
1: 4 شهور
3: فهمت دوك احنا 4 شهور صحيح صبرنا قال لك احنا نستهمو برشا خاطر الماس كبيرة ياسر انو مش يكملوا الدفعة الثانية نحن معناها كنا متفاهمين نخط المجتمع وصبرنا على وزارتنا
1: اللي قلقكم معناتها كيفاش وزارة التربية تخلط تعمل الكابيس وانتم ما زلتوا ما تسويتش وضعي هكا
3: بالضبط اللي قلقنا هي معناها الرابيديتي ديتود اللي الدوسي نتاع الكابيس اللي هما 66,000 راه ماهمش شوي خويا
1: صحيح
3: الوغ كو احنا المعترضين 500 اللي هو بسامبل كليك انت تبدا عندك شركه كي تحط بطاقة تعريف نتاع معناها لومبلوي نتاعك تعرف هذاك اسكو خلصت ولا ما خلصتوش موجود اسمك ولا مش موجود ماهيش حاجه تري كومبليكي
1: تعتبروا معناتها فما بطء في التعامل مع في الاداره
3: والله انا ما نحزمش نحبش نقول فما بطء على خاطر وزاره التربيه مشكورين قاعدين على مستوى الاداريين وعلى مستوى المسؤولين المكلفين ب معناها تريتمون تاع لي دوسي نتاعنا لكن احنا نحسوا اللي فما معناها الريتار في اللونسمون تاع القائمات ماذا بينا احنا لي بلوس تو بوسيبل وزاره التربيه تنزل لنا القائمه نتاعنا باش نعرفوا يعرف المعترض يعرف روحه مقبول ولا مش مقبول على اساس هذاك يا اما مقبول ينطلق في التكوين ويكون حاضر للتعليم وتعرف اللي استثمر في التعليم هو استثمار في تكوين المربي توا لي بلاتفورم موجودين نجم يكون روحه بروحه او انه يعرف انه هو مرفوض يعرف اسباب الرفض ينطلق في حياته خاصه حياتنا راهي وقفت قبل السنوات وتوقف لليوم مده عام وخمسه اشهر
1: شنو وضعيتهم ال 500 معلم ولا استاذ ذوم يخدموا يقريوا ولا
3: ايه نعلمك خويا حمزة اللي 500 معلم راه مش عاملين نهار ولا نهارين ولا شهر لو عنا
1: بالحق عملي عنا عامي
3: عنا اللي عام 5 سنين انا نبعث لك حتى اللي بابي عنا شكون عامل 10 سنوات
1: قاعدين يقريوا توا ولا ليه
3: انا لا ماجوريتي اللي عندي بهم علاقة بطالة في الدار لا عندهم لا يقريوا لا يخدموا حتى اوبيغ ديكا كان وقينا شكون معناه يقريوا مساكن رام يقينا شكون يخدموا رام يخدموا في
1: المكان ايش قالوا لهم قالوا لهم يعني ارتاحوا حتى نركحوا لكم اموركم
3: لا لا قام فسلك خويا حمزة هما فما الأسادة وكما تعرف أنت الأسادة والنواب في مرحلة ما الإنسان باش يكسب قوت عايش ويزم يمشي معناها يخدم يلقى باش يعيش فهمت فما اللي يقريو تلقاهم يقريو في جاردوري فما اللي يوصل حتى يخلط أنه يتصب أو ياخذ في فوتيت ما يتصبش عليهم
1: إيه ما كان قصدي كانوا يقريو على مستوى المؤسسات والمعاهد التونسية هكا ولا لا؟
3: ينسر
1: قصدي هذاك سؤالي قصدي بعد ما كملوا النيابة نتاعهم قالوا لهم ارتاحوا وتنعيطوا لكم هكاكا
3: اكزاكتومون
1: انا واحد شو هما يدبروا في ريوسهم شو يسموا يعيشوا
3: في حمد ناخذ شيء من نفسي اكزامبل انا واحده من الناس ما نجمتش نخدم على بوك خاطر اتو ماما هي التليفون وكل خذ الصبح
1: بيان سور صبح عندي اي بيان سور على اساس انت على ذمتهم معناتها
3: فهمت تلقى روحك انت انسان تي ديباس لاج معينه باش تخدم في لي غران سوسيتي تي اوبليجي انك تقعد ديما على طونت خاطر انت كي يعيط لك بون 24
1: معناتها واضح شيء ما واضح الصورة حبيت نفهم الخمسمية ذوما معناتها ما فيهمش كون قاعد جاي يقري الكلهم في الديار بريس
3: لا لا الكلهم لا ثم حتى واحد قاعد يباشر يقري في الأقسام نتاعو وكلهم في انتظار مع العلم اللي أكثريتهم مات عربية وانا عندي القائمات موجودين بالشهيد بالاختصاصات المطلوبة تفكير اسلام اللي هي بالحق ماهيش موجودة كريمون في النواب توا اللي قاعدين احنا عندنا مينيموم معناها عدد لا يستهان به من التفكير الاسلامي من الفيزياء من معناها من الاختصاصات الموجوده اللي طالبنا الوزاره حتى اما ناخذوا في الثلاثي الثالث من السنه الدراسيه هذه لسد الشغورات الحقيقه نحن نتبع وزارتنا كده عندها سياسه واضحه بالتمشي لكن احنا خوفنا الوحيد انه ما يتمش معناها هي هذه تقول لي امورك واضحه اما انا وقت اللي كنت نقري انا على بالي زاد اموري واضحه مش في بالي انا موجود في قاعده البيانات
1: صحيح
3: ولا
1: صحيح بالنسبه ليك لحد الان دونك مازلت ما شديتش في داية بلغتنا العاميه يقول لك
3: انا نحب نقول لك خيكي صحيح خاطر احنا عندنا ثقه في وزاره التربيه اما قبل
1: هي تقريبا استعرفت حسب ما تحكي انت استعرفت معناتها وقالت راه فما اخطاء وباش نصلحوه تبقينا نظهر لكم كانوا طويلت شويه الحكايه
3: اكزاكتومون هذه اولا التويل، ثانيا التمشي اللي نراو فيه في اطار فتح مناظرات، هذا دليل على انه ممكن انتر معناها جيمي انه سي تم غلق الامر الرئاسي. صحيح يقولون اموركم واضحه امريكيين، نحن مطالبنا راه ما طلبناش انا ناخذ مطول، انا خلصت مطول سنه دراسيه قريب توفى، لكن احنا طالبين ننشر القائمات فيها اسماء المقبولين واضحه. احنا روم تري سكولير يبدا عنا لي بروف، احنا كما كانت اسماءنا موجودين فما عنا زملاء كانت اسماء موجوده في قاعده البيانات ثم تفسخت. انا كي نجي 14 سبتمبر انا قائسني سي حمزه مش موجود، شنو عطيني شنو انا البروف نقول لك اللي راه تم قبول في اي اعتراضي، مع العلم انه قانونيا اي اعتراض في اي اداره تونسيه يلزم الاداره تجاوب عليها، ولا انا غلط؟
4: بيان سور
3: effectivement. احنا رانا صابرين على وزارتنا اون كومبخون تري بيان لي فاو ثم هديه راهي تسويه عظيمه جدا في عامين 25,000، لكن ظلم اللي تظلم مره يقعد يخاف ديما انه تظلم مره اخرى. الطلب نتاعنا ماهوش معقد تري كومبليكي، الطلب نتاعنا مرهون في امضاء وامبريمي، ماهيش مربوطه لا دراسه تمت، القائمات حاضرين على مستوى اداريين وزاره التربيه على مستوى اداريين مندوبيات، فقط انتظروا من السيد وزير التربيه كما انصفنا بالإذن بمعناها بفتح بلاغ لتسويه وضعية المعترضين 2006-2024، وهذا مشكور وهذا برميل حاجات اللي تو يشهد لها التاريخ السيد وزير التربية. اليوم زيدا نحبوا يحمينا نحن، نحميوا أنفسنا مع كل احترامنا لبعض المندوبيات خاطر الظلم جاي زيدا من بعض المندوبيات، نحميوا أنفسنا في إطار تسويه وضعيتنا.
4: كيفاش الظلم جاي من بعض المندوبيات؟
3: نفسر لك.
4: قلت مربوطة بال مربوطة بالوزارة.
3: لا سي حمزه كيما قلت لك انا راه الكونتاكت نتاع لي باز دو دوني.
4: اوكي معناتها اعتبرتوا الخطا اللي صار، الاخطاء اللي صارت بعض المندوبيات هي اللي زادت عطلت لكم اموركم.
3: بالضبط احنا عندنا شكون زي عندنا زميلتنا ليلى بن عرفه وقع انتدابها وشاتها حتى معناها عملت 10-5 سنوات متتاليه نيابات واسمها كان موجود في السيستم لطولي، هي التحقت معناها اللي لون دما التحقت لقات اسمها تفسخ. علاش تفسخ؟ قالوا لها تفسخوا السيستم. هي ريبونس ما تجيش يعني ما تجيش تكون فسخوا السيستم، هي ما يجيش يكون كان يتفسخ عن طريق بشر، هي عطي لي بروف ما عندهاش لي بروف الى حد اليوم تبقى 10 سنوات الى اليوم وهي تجري من المعترضين. فهمتي سي حمزه؟ يعني الخطا ما نجمش يكون من الوزاره خاطر الوزاره المبادره نتاعها هي كانت كبيره تسويه وضعيه الاساتذه من النواب معناها تلبيه الامر الرئاسي، لكن الخطا اللي كان في معاملتها مع المندوبيات والاعظم من هكاك الى اليوم مازال متواصل التعتيم في المندوبيات. ممكن اكثر من هكاك كي تمشي الوزاره تلقى المعلومه اوضح بصفه اوضح من اللي تلقاها في المندوبيات.
4: واضح. دونك شنو الميساج اليوم شايم؟
3: الميساج احنا الاساتذه والمعلمين النواب ميساجنا واضح برغم التمئنات نتاع المسؤولين حتى ولو المنسقين الجهويين او المنسقين الوطنيين، المعترض راه عنده الحق انه يخاف، مش قل الثقة لا في المنسقين ولا في المسؤولين، لكن هو تظلم ما عندوش حاجة واضحة في دي ما فماش الريبونس معناها ينجم معناها يخوها دليل نهار آخر في صورة ما يتظلم. الطلب بسيط جدا، إنزال قائمات الاعتراضات المقبولة الأساتذة المعلمين نواب 2006-2024 تبعا 2008-2024 للأساتذة على ضوء هذايا وكتم وعود من قبل سلطات الإشراف باش يكون فما حلقة تكوين في البرنامج، ثم على هذا نكونوا حاضرين في رونتي سكولير لو 14 ناس لسد الشغورات.
4: شكرا شيماء، بالتوفيق لكم الكل وان شاء الله ربي يوفقكم وتتفضل وضعية في اقرب وقت. شيماء نفاتي المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب والمستائين، لانه اسماء تقريبا 500 منهم ما زالت ما صدرتش بعد القرار والامر الرئاسي 21 القاضي بيدمجهم الكل على زوز دفعات 25 و26 اللي هما تقريبا حسب ما تقولي 25,000 بين استاذ ومعلم نواب. هذوما الناس اللي تقري من الثورة لتو بالانابات فقط، معناتها مش مرسم مين ما همش وضعيتهم كانت فلوج يساوكا يخلصوا كها. ودونك تقول لك اليوم سوينا الوضعية تسوي تقريبا تاع البارتي الكبيرة الكل بقاو 25-500 واحد هذوما اللي ما زالت وضعيتهم مش واضحة، وماذا بهم يكون تدخل في أقرب وقت اللي خلاهم مستئين أكثر أنه نظموا الكابيس وقادرين نفضوا ملفات الكابيس أكثر من 55-60 ألف ملف وتريتينيهم الكل، وذوما 500 معلم يقريوا عنا ديجا من قبل اللي يقول لك وزارة التربية شبيكم ما فضيتوهمش. على كل دونك إن شاء الله ربي يوفقهم بالتوفيق، واللي عنده حق أكيد بشي ياخذوا هكا معهم وما نوصلوا لآخر. لازم اليوم 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معنا تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي لي ميساج. شكرا كالعاده على التفاعل نتاعكم. نحاولوا كل موضوع كل ما فما اشكال نكونوا معاكم بحذاكم باش نوصل لكم اصواتكم. تحيه كبيره للاكيب الكل بيان سور اللي معانا عزيز ألفة ونسرين وبيان سور تحيه كبيره لرانيا في الدوريه. كل المداخلات تلقاو مع الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي. حنتلاقاو غدوه في موعد جديد بارتي مساء. شيء طيب للجميع.

0: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ما لا تنعوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تنعوش بالصحة
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذدام في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوين بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمونا على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: تيلي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: إيش أنتي؟ كلن هالأربعة يكونوا في المواد باش نحكيوا على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانتي زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. إيش أنتي؟ وين الفكرة؟ تولي مشروع. ما تفوتش المواد كل أربعة على موشة إذاعة أكسجين أفام.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: فنح جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: تحب ترتاح من خلاص فاتورة الضوء؟ تحب تغطي الاستهلاك متاعك؟ تحب تتمتع بالبرود في الصيف وخايف من الفاتورة؟ شركة L&B Solar Company تعطيك الحل بدراسة مجانية وين ما انتي، والخلاص بالتقسيط على 7 سنين من غير ما تخلص حتى فرنك من الأول. معليك ان تكلمنا على 98 145 705، وإلا على الفيكس متاعنا 72 482 0171، وإلا زرونا في مقر الشركة في ماطر طريقة برقة بجنب الستيك.
4: L&B Solar Company تنور لك حياتك.
3: تنور لك حياتك.
5: ألو، أوك أنا عامين مخطوبين ومزل عام على العرس والتو ما بديتش تبني في الدار.
6: يا بنتي تهنى، عندي سوسيتي البشير بي ام سي، ناخو من عندها كل ما نستحق للبني، من يجور، سيمان، سيمون كول، لحديد بنواعه، برودوي دي تانشيتي والدلاج دو تروتوار، وعندها مقاول كاليفيه يخدم لك بالقواعد العلمية، ويزيد يتكفلوا بكل شيء من البازات، العرس للدالة، دهينة، ماء، الضوء، البلاكو زادة. من الاخر سوسيتي بي ام سي توفر لك هذا الكل، يفرحوك بمفتاح الدار يحاسبوك.
7: سوسيتي بي ام سي، العنوان طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، للاستفسار 98 13 13 50.
8: صناعي وتابع الضمان
9: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
9: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
10: متكم مرحبا بكم الناس الكل اللي برانشي معنا، تسمعوا فينا على 90.4.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل طبعا من التحق بنا كذلك على اكسجين اف ام او اكسجين تونسيه، على سيت نتاعنا www.radiooxygen.tn. بتبيع برنامج الشانتي انطلق كالعاده من توا حتى للخمسه تاع العشيه. كي نقولوا برنامج الشانتي نحكيوا على كل ما يهم البناء والتشييد والاصلاح. كي نقولوا طبعا البناء نحكيوا على جديد البناء وعالم البناء ودائما التصميم وما يخص طبعا الإصلاحات اللي نجمو اليوم نقوم بها، سواء كان في ديارنا، سواء كان في مناطق مكان عملنا، سواء كان في مشاريعنا. كل هذا يتلقاوها طبعا في ساعتين من زمان مع الحاضرين معنا في كل أسبوع، سواء كان من أصدقائنا اللي سبونسور نتاعنا شركاء، وإلا كذلك مع زميتي في البلاتو رؤية العويني نوتخ أرشيتاكت، دونك اللي نرحب بها معايا. رؤية مرحبا بيك.
11: يعطيك رحومة شحوالك؟
10: لبس عليك؟
11: الحمد لله عايشك.
10: دوك على سلامتك رؤية معنا اليوم كالعادة. اليوم عندنا مواضيع مهمة جدا بخصوص البناء.
11: وعلى هو ديما عندنا مواضيع مهمة وديما كل جمعة عرفتك الساعتين ما يكفيوناش باش نقعدوا نحكيو. دونك ان شاء الله اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا
10: ان شاء الله. دونك باش نحكيو كما قلنا في موضوع يخص البناء. لكن قبل هذايا خلينا نقدموا بلاغ لاتصالات تونس اللي توضح فيه وتعلم الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس ان شبكات الاتصالات الراجعة لها بمناطق الغزالة تونس رواد النصر التابعة لولاية أريانا سجلت بتاريخ 19 ماي 2026 انقطاعات فجائية تبين على اثر تنقل فرقها الفنية على عين المكان انها ناتجة عن اشغال غير مدروسة باشرت بانجازها احدى شركات الاتصال الخاصة دون اي تنسيق مسبق في الغرض. واذ تعتذر اتصالات تونس لسائر حرفائها بالمناطق المذكورة عن هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاقها التي تزامنت للأسف مع امتحانات نهاية السنة مع انطلاق موسم الحج، فإنها تؤكد على أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المتضررة واستئناف توفير خدماتها في أسرع الأجال الممكنة. كما تعلم اتصالات تونس بأنها ستضع تدابير يتم الإعلان عنها في الإبان لتعويض حرفائها المتضررين على إثر حدوث الانقطاعات المتكررة. وهذا تعلم اتصالات تونس بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق ضرر بممتلكاتها بخدماتها وبمنظورها. وتتقدم اتصالات تونس إلى كافة حرفائها المعنيين بخالص الاعتذار، مؤكدة أن التزامها الدائم بضمان أفضل مستويات الجودة واستمرارية الخدمات. هذا بلاغ طبعا اتصالات تونس لحرفائها اللي تعتذر فيه وتعلم فيه بالعطب اللي صار في ولاية أريانا، ثلاثة مناطق من ولاية أريانا بتاريخ 19 ماي. وطبعا تؤكد اتصالات تونس للحرفاء متاحة انها باش تقوم باصلاح العطب هذا في اخر الاجال، وكذلك بتوجه نحو حرفائها بخالص اعتذاراتها. دونك برنامج الشانتي مازال متواصل، الناس اللي تسمع فينا تتبع فينا 31 10 98 باش نتبعوا الاكتواليتي. هو صحيح هو في الاخر بكل شانتي باش نحكيوا عليه شانتي كبير برشا، لكن الشانتي هذايا في معمل الجلد النائبة ماجدة الورغي بعد شوية باش تكون حاضرة معنا في برنامج باش نحكي على اشكال كبير للعمالة في المصنع هذايا في الوضعية نتاعهم في المصنع هذايا. دونك بعد باش تلقاو هذايا الاكتواليتي في برنامج الشانتي، ومن بعد نكملوا مع بعضنا المواضيع نتاعنا بالنسبة لليوم. يلا خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد، هنا راجعين.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي. كما قلنا لكم الاكتواليتي ما تستناش، دونك على هذاك باش ناخذ معنا عبر الهاتف السيده النائبه مجده الورغي عن منزل بورقيبه وتينجا. سيده نائبه مرحبا بك.
2: مرحبا بك عبد الرحمن، تحيه ليك وتحيه لكل اوفياء برنامج الشانتي على موجات راديو اكسجين اف ام. الحقيقه نتبع برشا انا البرنامج هذا، يعطيك صحة على اللقاء تقدم فيه في دورك الاستشاري للمستمعين، ولكن اليوم بالحق اسم على مسمى شانتي جديد في منزل بورقيبه. نحلوا عينينا صباح نلقاوه، وهذا يا شانتي مشوانة اللي نلقاوها في كل مناسبة يا عبد الرحمن. لو كان تتبع معايا الاكتواليتي في معتمدية منزل بورقيبة تو تلقى كل مناسبة تحرك ممنهج لإثارة البلبلة والشوشرة في البلاد. رمضان هذا اللي قبله شفنا شنو اللي صار في بعض في واحدة من المؤسسات الصناعية، وكيفاش وقع التعامل بكل ازدراء معناتها مع العامل داخل المؤسسة. عمني والكيف كيف اثناء كيف كيف كل مناسبة عنا المواطنين مقهورة وتبكي على اساس وانه الوضع ما هوش مستقر والوضع مش بيه والوضع كذا والوضع كذا. انا توا معناتها نعتبر روحي صوت الناس، وقبيلي عملت فيديو وحكيت على الوضعية هذا اكيد، ولكن في المقابل زادة علاش في كل مرة كان في المناسبات يصير الشيء هذا الكل؟
1: معناتها حسب كلامك انتي انه ممنهجة للتحركات هذه.
2: اي مو منهجة انه كل مناسبة نبكيو العباد. احنا اساسا نبكيو على الاسعار المرتفعة اللي ما هيش مبررة الحقيقة وما فيها حتى تفسير، وقاعدين نتبعوا في الوضع العام بصفة عامة سواء من خلال دورنا التشريعي ولا في مؤسسات الدولة ولا تخفيغ الحكومة من خلال عملنا الرقابي وغيره، ونعترفوا انه الاسعار ياسر غالية في اضحيات السنة وغيره، قاعدين نحاولوا نلقاو حلول. نجيو نلقاو في الطرف المقابل تحركات غريبة معناتها تخلي اليوم المواطن يصبح يبكي بدموع القهر. وانا اليوم اصبح وكلمتني ناس تبكي، رجال يتبكيوا، معناتها ليزي المثل اللي يقول رضينا بالهم والهم مرضى بينا. معناتها هو مرضى وياخذوا تعويضات من مؤسسة من واحدة من المؤسسات المنتصبة في معتمدية منزل بورقيبة، ورضى انه يخرج، ورضى انه يتنازل على كم هائل من الحقوق متاعه. في المقابل ياخذ ماشي في باله ماخذ عدد ولا رقم محترم، نلقى روحه المبلغ ذاك باش يتحصل على الشطر متاعه وغيره.
1: معناتها هو الاتفاق كان في رقم معين، ومن بعد لقاء روحوا في رقم اخر جملة.
2: جستمون شنو اللي صار؟ اللي صار وانه فما ما يقارب 100 عامل قاعدوا في واحدة من المؤسسات المنتصبة في معتمدية منزل بورقيبة، قاعدوا مع الادارة المعنية بالامر، واتفقوا انه الناس اللي تحب تخرج بالتراضي تتحصل على مبلغ معين وربي وجهها كل خير. لهنا بالنسبة لي انا مدابة المواطن اقدم معناتها وحده على الخطوة هذه، فله مني كل الاحترام، ما يقلقنيش. كيف كيف زادة إذا المؤسسة لقات وأنه حب العامل يتخذ الخطوة هذه ما فما حتى مشكل. ولكن السؤال اللي يطرح روحه، أحنا دولة نحكيه اللغة العربية ولغتنا الأم هي اللغة العربية، وانت يا مستثمر يلي جاي تستثمر في بلادنا علاش الكونترا متاعك بلغة أجنبية؟ وعليش اليوم الإدارة في كل المؤسسات المنتصبة ويكون مستثمرينها أجانب تعتمد وثائق بلغة أجنبية؟ وانت تعرف وانه انا نعرف وانه داخل المؤسسات الصناعية عنا كل معناتها الشرائح الاجتماعية من اللي حاملي جهائد عليا حتىش للمستوى متاعه معناتها ما يسمحلوش باش يطلع على كونترا بلغة اجنبية.
1: صحيح صحيح.
2: دونك انت اليوم وقت اللي تعتمد معاه اللغة هذية وتزيد تزربه ما تعطيش الفرصة انه يقرأ الكونترا، وهذا بشهادة كل المواطنين اللي اتصلوا بي اليوم الصباح، قال لك حتى حد ما اعطاني فرصة اني نقرأ ونطلع على الكونترا. يا سيدي انت ما هو ضميرك مرتاح وما امورك رجلو، علاش ما تعطيش الكونترا قبل 24 ساعة؟ يهزوا لغته الخوه والتحومته
1: المحامي
2: جاره المحامي عاد المنفذ اي انسان قاري في اللونتوغاج متاعه يقرا له الكونترا، يفسر له البنود متاعه الكل، يعرف ما اليه وما عليه. لكن انت تجي في دقيقة 90 تقول له انت عندك كونترا باش تصحوها وتو باش تاخذ فلوسك ودرشنوها وغيره وتهزوهم في كار معناتها كونفة كاملة للبلدية باش يوقعوا ويقولوا لكم اعطيونا الكونترا، تقولوا لهم توا غدوة. علاش توا غدوة؟ راهو الكونترا ولا العقد اللي يصوغ بين زوز اطراف القانون يحتم الاطلاع على زوز اطراف على العقد هذا.
1: فما نقطة أخرى سيدة النائبة، هو حتى حتى على مستوى البلدية على الضبط الحالة المدنية إعلام الطرف اللي بشي صحح بالمحتوى متاع العقد راه حتى كيبدا مش قاري اللي يقول له راك باش تصحح العقد هذا راك باش تتنازع على كذا ولا باش تتحصل على كذا
2: شوف هو لكن بطلب
1: من المواطن
2: اي
1: المواطن يقول له علاش باش نصحح يجب يقرأ له الحالة المدنية ويعوض ما تعوض القاري اللي نحكي
2: في هذا الكل مع كل الأطراف المتداخلة
1: أما اللغة الفرنسية غير مبررة كما قلت
2: هو بيده باش يعمل إيجاليزاسيون ولا باش يعمل كوبي كونفورم ولا اللي هو ولا يعملوا معناتها صياغة عقد ولا اللي هو في البلدية أو حتى ضابط الحالة المدنية المفروض يكون مطلع على الكونترا ولكن لهنا أنت سياسة الغم علاش وقت اللي طابت 100 عبد أنت على ضابط الحالة المدنية وإحنا عندنا شوفيك وحيد دونك هو باش يلقى روحه يقول لك في هذو مع بيد كبار يعني مش باش يوريك هو انت بديت له بطاقه التعريف نتاعو جيتو زوج اطراف دونك هو مش باش يوريك يقول لك راهو انت في بالك وانه الكونترا في هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ماهوش مطالب هو المطالب بدرجه اولى هو اللي ابرم العقد
1: صحيح.
2: انا ابرمت العقد مع اكس ايجا نقول له راهو العقد اللي مبرم بيناتنا راهو فيه كذا وكذا وكذا وكذا والا يا سيدي تعطيني نسخه من الكونترا نمشي نطلع عليها في عقلي نقرا البنود الكل نوضح الرؤيه نفهم شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش ونصحح ومن بعد هل يرضيني ولا ما يرضينيش
1: صحيح.
2: ولكن انت عليه سياسة الغم هذا انا اليوم تحكي معايا مواطنة بالهاتف قالت لي رانا في الكار رانا طلعنا زوز كيرا هبطنا على البلدي ايه يا مدام انا صحيح راني ما عطيتهمش الحق قلت لها راهو المفروض ما تصححش ما يكون قلت لها باللي باش تبرر لي راهو ما عندك حتى تبرير ما نصححش لما نطلع على الكونترا لكن يا عبد الرحمن احنا لهنا نحكيوا على ناس مظامه ظروفها صعيبه برشا تقول لها 14 مليون ماشي في بالهم مبلغ مهم في احنا عندنا توا قانون بربي وفرصه هذه اتخافيغي في اوكسجين خليني نوضح للناس الكل اللي تسمع فينا راهو فما برشا اشاعات حول القانون التقاعد المبكر داخل المؤسسات هذه والمعام بربي راو القانون ما ينجم يلغيه حد راو المشروع هذايا مازال موجود على مستوى اللجان للاستماع راو موجود على مستوى لجنة الصحة اللي أنا عضوة فيها وراو قاعدين نستمعوا في الأطراف المعنية بالكر لإبداء الرأي في المشروع هذا وراو ما ينجم يلغي حتى حد راو الإجراء القانوني وأنه نستمعوا إلى كل الأطراف نعملوا التقرير النهائي نصادقوا عليه في اللجنة يمشي المكتب المجلس تتعين جلسة عامة يتعدى على الجلسة العامة ومجلس نواب الشعب هو الوحيد المخول له صحيح. اما يتعدى القانون او يتيح
1: واضح معناتها
2: يعني
1: كان دار كلام نتاع
2: الانسالي تسمع فيا راني بالصوت العالي اتخافيغ مؤسسه اعلاميه تدخل الكل دار اليوم في ولايه بنزرت واذاعه مسموعه راو قانون التقاعد المبكر للمراره وباش يعطيها برشا حقوق داخل المؤسسات وهذا اللي خليني نتصور انا طوع حقيقه ويخليني الله غالب بنخمم بطريقة أخرى وأنه الاستعجال على مستوى المؤسسات الصناعية في التعامل بهذه الطريقة مع العمل روخ تخوفا من القانون القادم اللي باش يعطي حق الناس يعني تريث ووسعوا بالكم شنية مليون شنية 9 ملايين حق 9 شهاري
1: صحيح
2: حق 9 شهر ومن بعد توفى الفلوس ومن بعد ترجع لي حالة اجتماعية ويا سيدة النايبة شوف لي خدمتي أنا نحبك تخرج من الباب العالي أنا نحبك اليوم عامل أثنيت عمرك في مؤسسة صناعية نحبك تخرج من الباب العالي نحبك تخرج من الباب العريض نحبك تخرج راسك مرفوع بالحقوق متاعك وبالقانون متاعك دونك أنت نقرأ الكونترا بالله ما فهمتش كلمة ما نصححش
1: يا سيدة نايبة شنو التحركات متاعك فوالا شنو التحركات نتاعك خاطر احنا طولوا مالي فيه احنا الكونترا وتصحح
2: ما فماش لو مالي فيه كل شيء يحبس ما دام الناس هذيا مش فاهمه على شنو صحه يحبس عندي انا بالنسبه لي انا نحب تفسير اليوم واضح من الاطراف هذيا علاش الكونترا على دوله عربيه لغتها العربيه اللغه الام
1: صحيح والمعتمده زاد اللغه الاولى
2: وبعض الانجليزيه انت بين صيفه اليوم على ارض بلادي تستعمل كونترا مكتوب بلغه اجنبيه ما هماش فاهمينه هذه حاجه ثانيا مساجي للنقابه ماهوش ما واقفوا ما تحركوا معانا خلينا نسمعوا اصواتكم شويه الاداره يا ولادي اولاد الاداره يا اخي ولاد بلادنا
1: لا وعمله في الاخر بكل كيفهم
2: بلغه ولد بلادي واجنبي فينالمون هذوما مستثمرين نحترموهم وباعثين لمشاريع على بلادنا، لكن المشاريع اللي تحترم حرمة العامل
1: صحيح.
2: واللي تقدر العامل اللي راه ماهوش مستعمر في بلاده، هو راه راسه مرفوع، راه راه دولة وراه قانون وراه تشريعات تحميله القانون الحق نتاعه. دونك انت اليوم في الإدارة ما تجريش باش يدفعها، فسر له إيجا، فسر له راه ما يدوم حال، وراه كيما يدوروا عليهم يدوروا عليكم، فيقوا
1: ولا ولا
2: شكون ضامن انت فيها الاداره هذه؟
1: سيده نايبه
2: مانيش نقلب في حتى حد،
1: التحرك القادم
2: ومانيش قاعده نعمل في تحركات تقليب، ولكني نعمل في تحركات توعويه. فيق على شنو قاعده تصحح انت
1: الخطوه القادمه سيده نايبه،
2: ولا انت تو انت يا رسول الله في البل... في, ال... في الاداره تعرف ان العامل اللي قدامك يا عبد الرحمن انت في فما واحد من المؤسسات اليوم وقت اللي حب يستغنى على العمل نتاعه حط تصورهم معلقين في البيت، اللي شبهته أنا معناتها قلت لهم كأنهم تصور متاع إرهابيين في الباب، هذايا الرشرشية هذايا راهو غدوة ما يجيش يخدم على خاطره مترد. وقت اللي
1: شفت
2: على هذا التصرف الحقير جدا شنو جاوبوني؟ قالوا لي ليه مخاطر فما عملة ما تعرفش تقرأ. إيه أنت تعرفوا ما يعرفوش يقرأوا وقت اللي تردهم، أما تعرفوا ما يعرفوش يقرأوا وقت اللي صحوا كونترا؟
1: صحيح.
2: شبيكي جيت تطردهم انت تعاملت معهم كعمل ما تعرفش تقرا وما يعرفش يقرا اسمه، وتعاملت معها تعلق له تصويرته باش يعرف اللي هو غدوة مطرد. وقتها انت عرفت اللي هو عامل ما يعرفش يقرا، اما كي باش يصحح كونترا بخمسة ورقات، خمسة ورقات يا عبد الرحمن الكل مكتوبة باللغة الفرنسية، ما نجمش تقول مثلا اللي هو موظام وعطيه يصحح وهاتي صحح، فهمه من شنو خايف انت؟
1: هو الاصل في شيء سيدة نايبة في التعامل في الطرق هذه، راو لي كونترا هذوما يتم تسليمهم قبل بمده للاطلاع، حتى حتى المثقف والقاري راه ما تنجمش تمدلو كونترا فيه 5 باج تقول له شد اقراه واش نمشيو نصحوه توا.
2: والله صدقني اليوم قلبي دم تكلم فيا انسان قلها باهي على ما تقهرت، قلت لهم باهي توا انت ما جلبش انتباهك خمسه ورقات
1: صحيح.
2: ما قلتش شنية أنت بارونتي سامحوني في الكلمة أعتذر، شنية الهم اللي قاعد نصحح عليه خمسة ورقات
1: يعني برشا بنود برشا حاجات
2: يكونوا لصالحك أنت كعامل
1: صحيح.
2: ما لعليش يطردوا فيك، ما لعليش يخرجوا فيك.
1: شنو التحرك القادم سيدة نايبة باش نجم نختم معاك؟
2: بالنسبة لي أنا مانيش ساكتة، تحركاتي الكل بما يكفله لي الدستور تحت قبة البرلمان. صحيح عملت لايف أنا قبيلي هذاك على خاطر حسيت بوجيعة الناس الكل، أما راهو هذاك ماهيش خدمة معناتها نتاع نائب شعب، هذاك تعبير على اللي حسيته أنا مع الناس هذوما واللي طلبوني من الصباح والناس وجوها صفر ومعناتها هاك تفرجتوا في الفيديوهات نتاع المواطنين مقهورة وموجوعة وربي يعلم بحالها، وعبيد ماخذة قروضات وعبيد معناتها قادمة على عيد وأصحاب عائلات، وهو كان عامل برنامج على 14 مليون يلقى روحه 8 ملايين، وفما رو الأمانة باش نكونوا واضحين رو فما شهاري نقصت على خاطر هذوما العائلات هذوما ماخذين قروضات من بنوك، وقت اللي سمعت البنوك وأنه باش يقع التخلي على الناس هذوما مشات قصت فلوسها. يعني الناس الكل ضمنت حقوقها إلا العامل البسيط، جيت الكل تمارسوا عليه في حقوقكم، أنا مع كامل احتراماتي الكل طرف عنده حق، ولكن القهر والظلم لا. انت اللي تسمع فيها في الاداره في داخل كل مؤسسه اوكي مشكور يسلم قرايتك وصلتك باش تتشيف على غيرك، ولكن راهم الناس هذوما يقعدوا في رقبتك ليوم الدين، ايجا مثال ما ينقص منك شيء يزيونا راو على فكره يا عبد الرحمن راو معناتها المستثمر وقت اللي يجي للدوله التونسيه راو يحترمها كدوله ويحترم قانونها ويحترم شعبها راو
1: مما لا شك
2: ويحترم شعبها راو
1: مما لا شك،
2: اما العيب فينا احنا، هذا شو النجم نقول. دونك انا كما قلت لك بما يكفله لي الدستور باش تكون عندي تحركات، كي نعرف معناتها ال 24 ساعه نقعد نحكي على الفصل 108 تحت قبه البرلمان وكل يوم ليل ونهار لين يوصل صوتي باذن الله.
1: واضح شكرا لك،
2: نحط راسي على المخده ضميري مرتاح مع الشريحه هذيك.
1: واضح سيده نائبه مجد الورغي شكرا لك، يعطيك الصحه، مدافعه شرسه سيده نائبه على ابناء المنطقه اللي انتخبوها طبعا لتمثيلهم وايصال صوتهم اليوم بعد خلينا نقولوا هو حسب العمل يقولوا حادثة أخيرة أنه قمنا بإمضاء عقود باللغة الفرنسية، لكن احنا ما عرفناش على شنو أمضينا، نكتشف فيما بعد أنه المطالب متاعنا واللي كنا مش نصحوا عليهم في الأصل مش هما بيدهم اللي يتم تطبيقهم بعد إمضاءنا للعقد ذا، والعقد ذا ما فيش نفس اللي اتفقنا عليه وبلغة أوضح ما كناش فاهمين علاش صححنا. دونك مسألة قانونية ولا هنا ما فهمش أفضل من نائب بالبرلمان، برلمان الشعب وبرلمان ومجلس النواب لحل حالة هذا الإشكال وللوقوف ما بين الطرفين لإيجاد حل بطبيعة يرضي الطرفين ويصلح الوضعية دي. شكرا لكم الناس الكل، متواصل معكم في برنامج الشانتي بعد شوية، خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد.
3: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ملا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
4: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت وين رونبوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
6: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول

0: ينسوا كوب أحسن سيرفيس يمدو والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
2: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل الجميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير.تيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مانيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabte Kiweddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Bibourguiba, Rasajbet. Infoline 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. Tachmout Kalmouna Zeta à la 98-136-448. Ou Ella 27-957-633. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: سنتي. كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيوا على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي وين الفكرة تولي مشروع. ما تفوتش الموعد كل أربعة على موجة إذاعة أكسجين أفام.
1: متواصلين معكم طبعا في برنامج الشانتي. خليني نذكر انه تدور حاليا مباراة ربع نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي، المباراة اللي نتابعها مع بعضنا في دقيقتها الـ11 تقريبا. فما النتيجة، فما مباراة اخرى لكن خلينا نعطيه نتيجة الى حد الان، هي تقدم الترجي الجرجيسي على النادي الرياضي البنزرتي بهدف مقابل صفر، الهدف كان في الدقيقة الثالثة. طبعا المباراة مازالت طويلة، مازال إمكان طبعا بإمكان النادي الرياضي البنزرتي أنه يدارك النتيجة بالتعديل أو حتى زاد بالفوز. إن شاء الله إن شاء الله تكون العودة للنادي الرياضي البنزرتي من المباراة هذه بالترشح طبعا لنصف النهائي. في نفس الوقت تدور مباراة الملعب الجيبسي والنادي الصفاقسي، هو اللي يستقبل الملعب الجيبسي، والنتيجة لحد الآن في دقيقتها 16-0 مقابل 0. هذه مباريات دور اليوم، كذلك غدو عنا مباريات أخرى للكأس، لكن بالنسبة لنا احنا لحد الآن متابعين المباراة هذه، مباراة نادي الرياضي البنزرتي والترجي الجرجيسي. كما قلنا هدف للترجي الجرجيسي في الدقيقة الثالثة كان في شباك نادي الرياضي البنزرتي، والآن المباراة في دقيقتها 13. سينو الناس تسمع فينا، نرجع للبرنامج الشانتي ونرجع لمواضيعنا بالنسبة لليوم. نحكي طبعا على الشانتي بصفة عامة اليوم رؤية، ونحكيه وكذلك خطر جمع الفات خلينا برشة أخويس مفتوحة. احنا قلنا كل مرة نحاولوا ندخلوا في
2: على حاجة
1: من المواضيع اللي في كل مرة نحاولوا نفسرها للمستمعين. دونك بالنسبة لنا احنا رؤية اليوم قلنا مهمة الارشيتكت في الشانتي، هو التونسي صار يعرف الارشيتكت في الرخصة، ايه يعرفوا في الرخصة صار
2: الرخصة كهوا.
1: واليوم نتجم
2: تبدلت العقلية شوية
1: اكزاكت، ما جيش نسألك نفس السؤال انا شو اقولك، العقلية تبدلت اليوم
2: الأكثرية العبد ولا تعرف الميسيون تاع الارشيتكت راهي ماهيش امور اداريه ورخصه كها، وراهي معناها الارشيتكت ملي تبدا تشري الدار معناها تنجم تستشيره ديجا قبل ما تشري الارض نتاعك، سامحني مش الدار. دونك انت مرحومه اليوم تشري ارض، تنجم تستشير ارشيتكت هل الارض هذيا نجم نعمل فيها بروجي اللي نحب عليه، معناها تعطيه البروجي اللي تحب عليه، دونك ينجم يعمل لك ليتود دو فيزابيليتي، وهل الارض هذيك تنجم تاخذ فيها رخصه نهار اخر ولا لا.
1: اي هذه مهمه جدا، خاطر لهنا مثال تاهي العمرانيه عندكم اطلاع انتم على
2: اكيد، خاطر عنا تلقى عنا البلان. دونك نجم انت تشري ارض تلقاها ارض فلاحيه، ماك تعرف ارض فلاحيه ما تنجم تاخذ فيها رخصه كل ما يبدا عندك هكذا وفيها بروسيدور اخرى. نجم تشري انت ارض من عندك
1: السقويه والبعلي، تفرق القانون ما بيناتهم، اما في الحالتين
2: فما دي بروسيدور،
1: فما متراج معين يلزمك باش تنجم تبني فيها دار تاخذ رخصه.
2: وكان باش تاخذ ارض مثلا تبدا داخله مثل تاهي العمرانيه، تنجم تلقاها بعد انت في البلان داميناجمون هذيك راهي زون فيرت، دونك انت تبدا امور
1: خضراء يمنع ويحجروا البناء فيها.
2: معناتها مستحيل تاخذ فيها رخصه مهما كانت، معناها ارض بامورك النورمال معناها قانونيه وعقد بيع وكل شيء، بعد جيتي تاخذ رخصه البلديه تقول لك لي راهي هذيك زون فيرت، معناها الفوكاسيون نتاعها راهي ماهيش ابيتا، والا يبدا عندك انت فكره نتاع مشروع مثلا، والا مثلا تعمل دب ولا حاجه.
1: جاش نسالك، فما اللي اخطر من هكاك انك انت تشري ارض في وسط مدينه اما ما عندكش الحق تبني فيها سكني، تقاها صبغة
2: متاحة تجارية، وتنجم العكس انت عندك مثلا فكرة نتاع مشروع نتاع ديبو ولا اي حاجة معناها دبو ولا حاجة، دونك تشري الارض هذيك بعد تلقاها صبغة متاحة كان سكنية، ما تنجم تبني كان دار فاميكا. دونك ماذا بيك تمشي تشوف الارشيتكت، تشوف البلان داميناجمون، عندنا كراس الشروط، عندنا شنيا ليزاكتيفيتي اللي تنجم تعملهم، نجم نقولوا لك قداش تنجم تبني فيها الارض هذيك، خاطر انت شريت 400 متر ومش معناها عندك الحق تبني 400 الكل.
1: صحيح،
2: تنجم يكون عندك حق معناها تبني 50% 60% 75%
1: من بلديه لبلديه الحكايه،
2: تفرق انت والزون مش حتى في البلديه، في وسط البلديه.
1: مثلا احنا نعرف في بلديه بنزرت الكورنيش عندها قانون خاص،
2: اي خاصة في في الارتفاع
1: في الارتفاع وحتى في المتراج
2: في المتراج
1: قداش لازمك تخلي زون فيرت في وسط في في
2: لي روتري
1: فوالا وقداش البناء بارابور
2: هو بورسنتاج معناها يعطيك 0.5 0.6 0.75 دونك مش من البلديه البديه حتى في وسط البلديه تفرق من
1: زون
2: قداش تنجم تطلع من نتاج زاد تفرق ينجم يقول لك عندك الحق 12 متر معناها اللي هي اخ بلس 2 وانت تبدا في مخك باش تعمل مثلا اخ بلس 4 مثلا ايموبل ولا حاجه دونك الحاجات هذوما دونك تشوف الارشيتيكت تشوف كراسي الشروط من الاول قبل ما تشري الارض والا تنجم انت اصلا تشري ارض ومن بعد المساحه مثلا يقول لك انت عندك الحق باش تاخذ رخصه لازم يكون عندك مينيموم 22 وانت تشري 150
1: صحيح معناتها ديجا
2: ما نجمش نحكيو على الاراضي عشية اللي يمشي يشري ارض عشية وتلقاه ديجا الليميت نتاعو مش واضحه
1: بون هذاك يولي لهنا دخل عند العدل الشهيد ولا المحامي اللي باش يقوم بالابرام نتاع العقد
2: العقد والتحويز معناها فما عبيد تشري ارض راهي ما تعرفش الليميت نتاعها بعد يقعدوا يتعاركوا على الليميت نتاعها
1: بالضبط ولا الشيع اللي هو ما يعرفش حتى بلاصته وين
2: ولا الارض على الشيع الشيع اللي تبيعوا مرتين تلقاها تلقاها ارض تبعت مرتين دونك ماذا به واحد كيجي يشري يشاور محامي عدل شهيد العبد المختص في القانون ويشوف معناها الارشيتكت كراس الشروط شنو هي تقول في الارض
1: هذيك اختصاص الارشيتكت انه يعرف الارض هذيك بالنسبه للبناء
2: عندنا بلان داميناجمون وعندنا كراس الشروط دونك نجمو نقولوا
1: كذلك وتعرفوا كل بلديه وكل منطقه شنو اللي يمشي معاه
2: اي اكيد معناها نجمو نطلعوا حتى كان ما عندناش بلان داميناجمون نتصلوا بزمير في الولايه الفلانيه نقولوا ابعث لي بلان داميناجمون تاع البلديه هذيك دونك سهل انا نقراو كراس الشروط نتاع زون معينه
1: واضح
2: الارشيتكت زاد مهمته مش
1: رخ... قبل من
2: قبل
1: في شريان الارض فما العبد اللي يبدا تو نحكيوا العبد يبدا مرتاح في شراء الارض معناتها الشيخ عنده الشواء
2: عنده الشواء
1: لهنا يجم يزاد يتصل بالارشيتكت باش يعطيه الديريكسيون تاع الارض الاسكولار هذه
2: كيفاش التيبولوجي نتاع البنيه اللي باش يبنيها اسكو ايزولي والا باش يلصق جملي والا اون بوند اللي هو باش يلصق من شرتين
1: بالضبط
2: معناها بخلاف
1: انه الشمس مقابلته ولا وراه
2: وشي ينجم يشوف له لوريونتاسيون نتاع التيرا نتاعو
1: فما اراضي لا يصلح البناء فيها حتى ولو هي ما نحكيش من ناحيه قانونيه معناتها انت تاخذها الارض هذه لكن كبناء تنجم تقول معناتها فما مشكله
2: ما تصلح الشمس مثلا كي تلقى فما جيران عرفتك تلقاها هي محصوره بين زوج جيران ولا ثلاثه جيران ومعني اون بون تبدا وهما يبداو معلين دونك بينين بطريقه عاليه دونك تل فاسون انه الشمس ما تخلطش الارض نتاعك
1: بالنسبه للارض الاكسيدونتي
2: اكثر فلوس في الخدمه في الفونداسيون وكل شيء اما تنجم كاحنا كمهندسين ما يقلقناش معناها تعطي خدمه تنجم تخدم فيها
1: من نعرف اللي انتم في الاخر تخرجوا منها حاجه
2: اي تخرجوا منها حاجه اما في الفلوس اكيد تكلفه بتبيعها
1: فما كيفاش المواطن يجي يعلمك وتقول له انت امشي فيها ولا ما تمشيش فيها
2: هذيك الحاجات من الحاجات اللي نجم يسال معناها المواطن الارشيتكت قبل يقول له راني لقيت تيرا هكا المساحه نتاعو نحب نعمل هكا وهكا شنو هي نجم نخدم تقول له انت راه عندك لي ترافو نتاع تيراسمون ينجم زاد يستشير مقاول معناها خاطر بالفورفي الاكثريه يخدموها الحكايه هذه وقبل حكينا فيها مع بشير زاد دونك قال لك نشوف سور تيران قداش يتكلف تيراسمون قداش يتكلفوا لي ترافو هذوك الفونداسيون نجم نمشي معاك اكثر الرحومه معناها نجم تشوف انجينيور معناها يشوف لك الكاليتي نتاع التراب
1: ايوه
2: بيتون بيتون دونك مانيش باش نحكيو على ايتود جيوتكنيك خاطر مش هو نورمالمون تتعمل العادي هذيك اول حاجه نقراوها في ليكول اول ايتاب في البني هي ايتود جيوتكنيك معناها تشوف النوع تاع التراب انه لو بون سول اللي نجم تبني عليه دونك نجم تمشي تشوف معناها نوع تاع التراب نتاعك خاطر فما نوعيه نتاع التراب باش تعب شويه في الفونداسيون
1: تغرق اكثر وفما الطينية وفما الرملية
2: فما رملية فما الطينية
1: فما الحجر اللي هي أصعب في الحفران
2: دونك واحد ماذا بيه زادة كان يحب معناها يبني بطريقة مرتاحة ينجم يشوف كل شيء معناها الاكسيسيبيلتي نتاع التيرام تاعك شنيا بحذية التيرام تاعك بحذية مدرسة بحذية روضة كان عندي صغار باش ما نقعدش كان سوختو كان واحد ما عندوش كهرباء
1: فما مشكل زادة اللي أنت
2: كان أرض هابطة على الكياس زادة بعد هذيك في الفيضانات باش تقلق
1: صحيح وفما عندك
2: الحق
1: الارتفاق يقولوا له في القانون واللي هو الاكسيسيبيليتي نتاع الارض اسكو الارض هي اكسيسيبل
2: ولا ليش
1: مش فايده تاخذ ارض وملوحه جوست بعد تلقى روحك اصلا باش توصلها
2: هو مش الفايده انك جوست شريت ارض ولقيتها بسوم باهي وسبا وملكت ملكت ارض
1: سوتو توا الاراضي رؤيتك تسمع بهم اللي توا مثلا في الحمامات سوتو تلقاهم اجا خذ ارض اجا خذ ارض
2: واسوام رخيصه
1: تلقاهم على الاخر
2: ويقول لك 5 متر ويقول لك امورها قانونيه
1: وكل شيء 5 مينوت على البحر وكذا وكذا بعد تسمع سوم تقول سوم هذا معناتها حتى في في في في في بلاصه بعيده معناتها في جبليه ما تاخذش بيس وما وقت باش تاخذ في الحمامات
2: ما تنجم تلقى ارض ماني مش اكسيسيبل ولا ما تلقاش كيفاش تدخل لها ولا بالضبط. فيها مشاكل ولا فيها نزاعات
1: هذا كل تدخلوا فيه انتم كديزارشيتكت
2: نزاعات والامور القانونيه هذيك
1: اللي نحكيوا لهنا على
2: انا نجم نعطي الفيزيون تاعي في الارض هذيك
1: واسكو الدار البلان اللي انت تحب تخدمه اسكو يمشي مع الارض هذه ولا ما يمشيش
2: هذيك اسمها اتيود فيزابيليتي معناها نجم انا نخمم
1: لك معناها
2: فيزابل ولا لا معناها البروغرام اللي انت تحب عليه نجم نعملوه في الارض هذا ولا لا كان ايه اوكي كان مش ايه شنو معناها
1: خاطر اليوم حرام انه مواطن زاد يستثمر في ارض
2: برشا يشريوا اراضي من بعد احنا طحنا في كاب انه شراء ارض وما يعرفش الكراسه الشروط الكليان بطبيعه ما حاجه عاديه الارض عرضها 21 طول يمكن 60 ولا 70 متر والبلديه تقولوا لازم تخلي 6 متر على اليمين و6 متر على اليسار
1: ولا لا
2: تخيل انت 21 متر تروحي منها 12
1: ما قعدلو شيء
2: اي شوف انت الفساد اللي باش تقعد له هو عرفتك هو بيته ما يعرفش معناه يقول لك انا شريت ارض معناها وفيها 1000 متر ولا قداش عرفت دونك ماذا بي واحد يسال على الحاجات هذو يسال على روتري
1: ديما اعرف وين تمشي واعرف شكون تسال واعرف انه راهو كل واحد
2: حصل الارض استثمار لسامي مع الاسوام تاع الاسوام تاع الاراضي ماهيش كيما قبل
1: علاش قلت لك انا حرام انك تشريها خاطر
2: استثمار فيها برشا فلوس كان هي هابطه على الكيس النيفو نتاعها خاطر بعد باش تراترابي النيفو هذيك زاد فلوس
1: فما حاجه اخرى زاد برشا عبيد ما ياخذوا ليش
2: لوناس ولا روكارات
1: لا هذاكم اذا عنده الرخصه توصلوا له في الاخر المشكله لهنا فما شكون ياخذ ارض ويبدا يبني ويعمل فيلا ما ينسى انه جاره اللي باش يقابله شي يجي نهار ويغطي له المنظر اللي عمله الكل كفيلا الفيو اللي عنده اليوم مش موجود غدوه
2: كان قدامه مثلا تقصد كان فما فيو نتاع بحر ولا حاجه وجاره قدامه
1: اكزاكتومون ولا اراضي اخرى غدوه زاد باش تبنى هو يعمل فيلا معناتها السيستم اللي يخدم به
2: الفساد احنا لي زاركتيك نقراو حسابنا راه خاطر نعرف الارض اللي قدامه شنو هي نجم يتبنى فيها نهار اخر نعرف في القانون مثلا نقول له ابني اخ بلس ان دونك نقول له راه نهار اخر ينجم يعلي لك 12 متر ولا 6 متر ولا اللي هو
1: بالضبط فوالا شكرا لك رويت ونزيدوا نحكيو بعد شويه في الموضوع هذايا شنو الناس تسمع فينا تبع فينا خليكم برونشي في برنامج الشانتي هنا راجعين.

0: الديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: ما تضيعش الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها الكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
3: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي تاع خبرة نصف قرن و100% توصية.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عندناش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دينا، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي، مازلنا متواصلين معاكم، مش نمشيو مع بعضنا. الشانتي البلاد طبعا جوست بعد شويه باش نحكيو على تعطل انطلاق اشغال سوق الخضر والغلال باوتيك في اطار مشروع تنميه مندمجه من 2018. نعرفوا المشاريع هذوما هي مشاريع معناتها تم تمويلها من الدولة التونسية في إطار طبعا تحسين أو تنمية المناطق في كامل تراب الجمهورية. ولهنا نحكي على منطقة أوتيك، دونك مشروع كبير كيفنا ذي من 2018. نتصور فما عديد الأسباب اللي تخليه يتعطل على ذاك، باش نمشيو مع بعضنا الشانتي البلاد.
2: شانتي البلاد، شانتي البلاد.
1: حاضر معنا عبر الهاتف زميلنا الأسعد الفرجاني. الأسعد، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك عبد الرحمن، تحية ليك ولكيف مستمعي إذا تتجنب.
1: شكرا ليك الأسعد. دونك نحكي اليوم المشاريع دي تعتني من المندمجة، عديد من المشاريع منها اللي قعدت معطلة، والفم اللي ما بداتش وفم اللي بدات ووقفت. دونك شنو اللي ديتالي عنا في المشروع هذا؟
3: صحيح عبد الرحمن، وتعرف المشروع هذا رو انطلق من 2016 ومشروع تاع التنميه المندمجه اللي يشمل 10 معتمديات في ولايه منزار. خلينا نقول المعتمديات اللي ذات اولويه واللي بعدها زاد برشا 10 معتمديات متعوا معناتها بالبرامج هذه تاع التنميه المندمجه. لان الحقيقه ان برشا معناتها مشاريع اللي تم انجازها، نحكي على معتمدية توتيك خاصه على الطرقات البنيه التحتيه، ايضا معناتها بالملعب بلدي، الملعب حي موجود في أوتيك الجديدة، البنية التحتية كلها تخدمت. وقعت زوز مشاريع اللي هما زوز مشروع الكبير هو اللي صار عليه معناتها مشاكل كبيرة، ومعناتها هو أخذ ورد أنه في اختيار المكان نتاعو اللي هو دار ثقافة اللي باش تكون في أوتيك، واللي الباري طويقة يحبوا معناتها تتنحى باش يعطيهم مشروع هذا اللي معناتها الحاجة أخرى للمشروع للبنية التحتية. إشكال هذا مازال، أما الحاجة الكبيرة والمهمة عبد الرحمن هو السوق اليومي للخضار والغلال. تعرف أوتيك يمكن من المعتمديات القلائل اللي ما فيهاش سوق يومي للخضار والغلال. تعرف انت رانا بقاو ديما من الاربعاء للنهار الثمان، السوق نتاعنا بسوق الخميس، اما الاربعاء يبدا الاربعاء العشيه، ونهار الخميس تبدا معناتها الناس كلها 8 عمادات، الناس كلها تجي تقضي نهار الخميس، تقضي القضيه هذيك نتاع اسبوع. واذا كان معناتها انسان نقصته حاجه يولي يمشي للمعتمديات مجاوره او مناطق مجاوره باش يولي ياخذ الغرض نتاعو من الخضر والغلال. هذا الاشكال اليوم تطرح من 2018. قالوا اللي فما مقر، هو مقر كان قبل قبل الثورة يسمى مقر المجلس القروي، وبعد تخذيه ولا مقر الجمعيات ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي اخذوا المقر هذا ليهم هما جمعية أمل. المقر هذا بعد حبوا يشوفوا هذاك، حبوا باش ياخذوا هذاك على اساس انه باش يعملوه هو سوق يوم الخضر والغلال. لكن كي جاي يشوفوا قطعة أرض، الصبغة نتاع قطعة أرض، يقول قطعة معناتها على ملك بعض الخواص. خواص قال لك انا ما نساعدش، ما يساعدنيش وما يساعدش الدوره وما يساعدش الناس كل، اني باش نخرج هالناس هذوما اللي اصحاب الحق باش نخرجهم، تبنوا لهم لوكال جديد وتنعطيكم انا اللوكال هذايا، نعطيكم هيبه. قد اشكال هذاك، قالوا لا حتى نبدلوا مال المقر للبلاصه الاخرى، نشوفوا بلاصه اخرى، خليهم هما جماعه ذوي الاحتياجات الحق هذوما اصحاب الحق، نخليهم في المكان نتاعهم ما نسموهمش، ونشوفوا بلاصه اخرى. شافوا بلاصه اخرى هي اخذتها البلديه على اساس انها باش تدخلها باش تعملها مستودع بلدي، لكن للاسف كيف الاشكال طلع اني زاد القطعه الارض هذه على ملك وزاره جهويه لوزاره التجهيز. بون المشروع هو مشروع من 2018 عبد الرحمن، معناتها كلفه الماليه نتاعو 260 الف دينار، 260 الف دينار معناتها في 2018 رزت
1: سنتين، معناتها تو يظل فوا دو يظل السومه نتاعها
3: فوا دو، يعطيك الصحه. انا تو في 2026 التوجه اللي مشى تو التوجه شنو قال؟ خلينا نحركوه على الاقل، فماش ما نحاولوا نخلطوا ونبنيه ونعملوا هلا السوق هذا اليوم الخضر والغلال. قالوا خلينا نلوجوا على قطعه ارض تشريها البلديه وتولي مع تشريها على الملك الخاص نتاعها هي، وتولي معناتها ويبنيوا عليها السوق. بون احنا نعرفوا الاشكال الكبير هذا صعيب ياسر عبد الرحمن صراحه، انا كود الجهه صعيب ياسر مش تم حاجه كيف هذه، خاطر علاش المكان اللي باش تلوج عليه في معناتها قطعة أرض تكون معناتها في وسط البلاد تكون قريبة للتجمعات السكنية، راهو ما فماش ما تلقاش، خاطر كي تلقى حتى السومة باش تبدا مرتفعة باش تلقى غالي برشا. احنا تشوف اللي راهو حتى الناس اللي نشوفوا اليوم في برشا معناتها قاعدين الوكالات العقارية تبني في التجمعات السكنية وتبيع في قطاع الأراضي. بون هذوما الناس هذوما اللي تنجم تتك عليهم كيما تك عليهم باش عطوهم قطار بلدية وعطوهم قطعة أرض معناتها لي بناء دار خدمات، نجم الناس هذوما تتك عليهم في وقت من الأوقات إنه نجم يعاونك ولا يحسب لك السعر الرمزي ولا يبيع لك معناتها تفهم بيه باش نجم تشري قطعة أرض تبني عليها سوق اليوم والخضر وغيره. هذا ما حد حديث عبد الرحمن ديما يحكيوا تو حتى العباد المواطن البسيط والمواطن اللي مش يتبع معناتها في الحياة اليومية والحياة السياسية في تونس يقول لك معناتها بون هذا لا تنحى سي معناتها المشروع هذا نتاع مشروع البناء سوق اليوم والخضر وغيره أكيد راهو باتكوا عليه أكيد راهو ما فماش. لا احنا نقولوا راهو مازال موجود لكن هنا فسرنا اليوم الإشكال علاش وعلاش تعطل المشروع هذا. قد تعرف أنت المواطن يبدأ مع 3 سنين ولا 4 سنين المشروع ما يمثلك يقول لك لا سي باتكوا عليه راهو تنحى راهو ما عادش موجود. لا اليوم نسيجي راهو موجود
1: المشروع
3: المشروع هذا المشروع مازال موجود هو مازال قائم الذات مازال الإشكال فين الإشكال أنه طور البحث على قطعة أرض ليبينا زوز أماكن اللي شافوهم قلنا الوضع العقاري نتاعهم ماهيش سوية اليوم باش يشوفوا مغم وضع عقاري أخرى تكون سليمة البلدية باش تحاول تشري مع قطعة أرض ويبنيوا عليه المشروع هذا
1: والفلوس منين لسعد؟ الفلوس ما تخرجش الفلوس ال 200 وهذوما 200 الف دينار
3: لا اكيد لا اكيد باش تولي تزيد عبد الرحمن
1: هي 200 الف دينار شنو الشركه هي قطعه ارض ان شاء الله تاخذ تشري قطعه الارض هي
3: يعطيك الصحه اذا كان باش تكون معناتها هكا علاش قلت لك انا صعيب ياسر لازم تكون قطعه ارض رهيبه مع امكانيات البلديه اللي نعرفوها ماهيش كبيره برشا معناتها اكيد انا راه باش تولي تلوج بلديه على اساس انه تشوف قطعه ارض على شكل هيبه او شكل تبرع من احد تحت معناتها الباعثين العقاريين ولا الفلاحين جاء على اساس انه باش تحصل عليها قطعه ارض يبني عليها المشروع. احنا نقولوا ديما خلينا على الامل نتاعنا قائم وكل اللي المشروع هذا مازال قائم الذات الى ان نتوقع انه هي قطعة أرض وأيضا ترصد الاعتمادات الإضافية هذا أكيد باش تكون اعتمادات إضافية باش يتبني هذا خلي على الأقل بالحق خف علينا برشا إشكاليات يعني
1: واضح. شكرا لك لسعد الفرجاني يعطيك الصحة لسعد الفرجاني. دونك نفس الإشكال قاعد يتعاود في عديد المعتمديات وعديد المشاريع اليوم مشكل سيرتو المشاريع هذه المندمجة التنمية المندمجة اللي فلوسها تصبت تعطلت برشا برشا برشا نحكيو على سنوات 7 سنين أو 8 سنين منذ البرمجة نتاعو بعد 8 سنين الفلوس اللي انت تعرف رؤية 2018 تقول لي 280 مليون باغ اكزومبل 270 مليون
4: تطلب
1: شوالي فيها
4: التمويل
1: نتاع
4: الارض اللي
1: باش تشري ناحي الارض هو حتى كبناء ما عادش دخلت على نفس الثمن هذاك ما عادش عمل لك شيء
4: الاسعار تاع مواد البناء تبدلت دونك باش يتبدل الاستيماسيون تاع البروجي باش تتبدل
1: فوالا. دونك في انتظار ان شاء الله انه يتحرك المشروع هذايا في انتظار يلقاو حل المشروع هذايا ان شاء الله زاده بقيه المشاريع تتحرك في نفس الوقت. خلينا نذكر بنتيجه مباراه النادي الرياضي البنزرتي والترجي الجرجيسي الاستقبال بتبيع الترجي الجرجيسي على دينو هدف مقابل صفر للترجي الجرجيسي. للجوست للسادة المستمعين النادي الرياضي البنزرتي كان قريب جدا من تعديل النتيجة الكرة كانت أصابت العارضة طبعا وحتى حارس المرمى سيف الدين شرفي يقبل العارضة بعد معناتها حرمانها للنادي الرياضي البنزرتي من هدف محقق كان طبعا أمام شباك شبه فارغة لكن للأسف معناتها لحد الآن النادي الرياضي البنزرتي قدرش انه يعدل النتيجه او يسجل هدف لتعديل النتيجه او حتى الفوز. مازلت ميتون كامل نجم نحكيو فيه على تغير النتيجه يمكن في الشوط الثاني سينو الناس تسمع فينا تبع فينا في برنامج الشانتي خليكم برونشي بعد شويه يلتحق بنا زميلنا وصديقنا وشريكنا في البرنامج بشير بن صالح بزات الكويزين ونحكيو على جديد صيفيه 2026 وكذلك شنو الحاجات اليوم نجمو نكلموا عليها بزات الكويزين باش تكون هي موجوده بحذانا وفي ديارنا. خلينا نكمل مع بعض الهجمة الأخيرة للنادي البنزرتي وبعيدة جدا الكرة كانت بعيدة فوق المرمى وتقريبا يزفر الحكم طبعا نهاية الشوط الأول على نتيجة 1-0 للترجي الرياضي الجرجيسي مقابل 0 للنادي الرياضي البنزرتي. نجم عفوا طبعا مقبيك قاعد نتبع في المباراة دونك بعد شوية نحكيه على مباراة صفاقس ولا على ذلك حبيت نعرف مباراة صفاقس 0-0 تم إلغاء هدف للنادي الصفاقسي بداعي التسلل. يا الناس اللي كل تسمع فينا تتابع فينا خليك بروشي هنا راجعين
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعي بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
5: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
6: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معنا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو الجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
7: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
8: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
9: أصناعي وتابع الضمان
10: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
10: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
9: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
11: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير، من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
12: سوبات ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني أبت سوبات ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih al Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
13: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
14: خضراوي تيك

الشانتي، كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيو على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي، وين الفكرة؟ اتولى.

0: كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: يلا رجعنا لكم في برنامج الشانتي، كي نحكيو على بيزرتا كويزين نحكيو على بشير بن صالح اللي التحق بنا توا. بشير مرحبا بك.
2: وبيك عايشك.
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: كالعاده نخطفوك ديما من شانتي احنا.
2: لاباس.
1: تقريبا عمرنا ما جبناك من البيرو.
2: لاباس.
1: ما تعرفوش البيرو نتاعك؟
2: لا نعرفو.
1: بالحق بالحق. نعرفو
2: صحيح.
1: لا بالحق راهو بشير يا في الشوروم، اذا دخل الراحه نتاعو هي الشوروم. وفي الشوروم الاغلبيه ما تلقاهاش في البيرو. يدور مع الكليونات، يحكي مع الكليونات، معناتها يولي يعوض هو
2: خدمتنا
1: البنات اللي غاديك.
2: خدمتنا مش قاعده، انا بطبيعتي دورجين كوميرسيال.
1: اي دورجين كوميرسيال اللي هي اهم نقطه في الخدمه نتاعك.
2: كوميرسيال ميم طون يلزمني نقف على خدمتي اللي قاعده تخدم تخدمنا في دار الكليون وفي المعامل وكيف كيف زاد الكليونات.
1: الشين الكل، الشين الكل تتعدى بها، معناتها موجود
2: مع الكيب كامله، ما نخدمش وحدي انا.
1: وتخدم بيديك بشير؟
2: ما تركبش. عندي التكنيسيان ما شاء الله مريقلين.
1: معناتها انت في الشانتي تتبع؟
2: نتبع وتكنيكمون لي بلون يتعداو علي انا.
1: لا نحكي في البراتيكمون تو كي بديت تركب.
2: لا ما ركبش.
1: تقف انت عليهم في
2: الطخ على الاولاد. نقف على الاولاد كاني كليون. اما لي هكا قادي لي هكا اما لي هكا.
1: اي وعلى فكره راهو
2: ما تكنيك ما
3: عنده الصنعه في يده.
1: مما لا شك فيه. معناها. لا مما لا شك فيه. اما على فكره راهو كي يبدا واقف كانه كليون هو اصعب من الكليون كي يبدا واقف راهو. شبيه هذيك؟ لا لا عاودها. عنده فاست عاودها صعب برشا بشير. عاودها الكل. معناتها بشير حاجه ما تعجبوش هو.
3: واحد اسمه بشير عنده هذايا.
1: لا بشير الاخر يطيح جمله. هذاك الفرق. الاخر يطيح جمله. سينو كي نحكيو على سؤال الكليون كي يجي للشوروم، هل انه ارتح كي يحكي معك انت ديريكتومون ولا مع حتى مع الكوميرسيال كيف كيف؟
2: مع الكوميرسيال مع مدام بشرى ولا مع مدام زينب بيان سور باش يلقى
1: لا شك فيه،
2: خاطر الناس الكل نصبوا فيه.
1: بس عكس الكليون يحب عليك انت
2: بيان سور
1: عاديه دي.
2: بيان سور
1: اي عبد يمشي البلاصه معروفه بشخص معين، معناتها ديما نقولوا احنا مولاهش، معناتها هو الصنايعي يعني هو الكونيسونس الصحيحه عنده هو، ديما ماذا به ما يتمان كان كي يحكي مع هو ديريكتومون.
2: هو الكليون من بعد كي يحكي مع البنات اوتوماتيكمون باش يلقى نفس
1: فوالا تكنيكمون البنات ما شاء الله عليها.
2: اوتوماتيك ديتاي صغيره في الكونديسيون تكنيك اكزومبل باش نكون انا اكسبيرمونتي شويه اكثر من البنات.
1: بيان سور
2: باش يحكي معك ساعة الكليون يبلوكيك في حاجة ولا مثلا رؤية عندها كيما أي أرشيتيك باش يعطي أن بلون الفيزابيليتي نتاع البلون هذاك نجمو يقفوا في حد معين. أنا نشوف اسكو فيزابل ولا لا، والفيزابيليتي نتاعو زاد كيف كيف ندخلوا كيما حكينا المرة اللي فاتت في البيدجي نتاع الكليون. أي حاجة تنجم تتخدم ما نشوفوا الكليون زاد نعلموا بها ونفسروا له نقربوا له التصويرة تكنيكمون سي تري امبورتون باش من بعد يعرف شنو الحاجه اللي يمشي
1: فيها. معناتها
2: مي ريالمون عندنا البارتي كوميرسيال باش تحكي باش تنيغوسي البخي تو ديما الكليون يقول لك انا نحب نشوف مع الجيران شنو هي.
1: فما مشكله في حكايه البري بشير اللي هي الحاجات الكاشي.
2: بيان سور مشكله
1: كبيره.
2: حر البري
1: خاطر فوالا خاطر انا تو نعاودها ألف مره وقلت لك اكثر من مره نجم نجيب كوجينه اخت الكوجينه تخدمها انت في المظهر نقول لك هذه وهذه ايدونتيك. بقى انت تقول لي بار اكزومبل ب 10 ملايين يجيني الاخر يقول لي ب 7 ملايين وموجود هذا يا بشير.
2: هذا موجود حكيناه برشا مرات
1: قلنا واللي هي راهو اليوم ما يعرفش خاطر ما عندوش كونيسونس.
2: نحاولوا احنا ما نحكيوش معاه.
1: بلاي سامحني عندنا عبر الهاتف اللي يطيح هذا اللي يطيح هو بيدو عبر الهاتف.
2: مرحبا بك
1: بشير الحبيب. مرحبا بيك.
4: اهلا وسهلا.
1: شنو حوالك؟
4: عبد الرحمن شنو حوالك؟
1: شنو لاباس عليك؟
4: والله الحمد لله
1: تو برك كنا نشكر فيك المباشر. رؤية زاد رؤية شكرتك
4: يا ودي ما نحبش الشكر يعني راني
3: مالي ما سمعناش كنا
1: نحكي يا ودي ما سمعناش كنا نحكي قلنا بشير بن صالح كي
4: نقصر شويه اتجاه الاذاعه وخاطر عبد الرحمن انا راني معناتها في البريود الاخرانيه ذي معناتها كنت معناتها خليت بعض المواعيد مع بعض الكليونات.
1: اسمع
4: ما نجمش نكون حاضر في البلاتو فميك خاطر مستمعين اوكسجين اف ام هما بيدهم كليوناتي فهمت يسمعوك يقول لك انت يا خويا لقيت وقت باش تمشي الاوكسجين وما لقيتش وقت باش تجي لهنا كمان خليتي فهمت يا معناتها يلزمك تعذرني على عدم وجودي بحداكم
1: مخبي وجهه. فهمت شو حب فهمت علاش ما جاش جمعتينا
2: باش يحاسب خطو
4: والله صدقني تعرف علاش فهمتها اللي الكليونات نتاعي من المستمعين تاعو فيها اذا تكفي

0: باهي باش نفسر.
1: انا موجود هناك سير بلاص بحذاكم.
0: يقول لك خليك.
1: يقول لك خويا ذي ليه بأكسجين واش ليه بينا احنا ذي مش معقول هكا فهمت كيفاش.
0: باهي.
1: كلمني بعض الواحد المباشر هكا حيشمني يقول لك خويا
0: لا وبشير عطي لوكي.
1: بعض المواعيد للأمانة فهمت كيفاش. انا عملت قاعد ريكيبيري هذيك باش معناتها نكون ان شاء الله في الموعد نتاع تسليم معناتها
0: للبنية. ما عرفتش باش يعمل بعض العملة في المباشر انا.
2: ريكيبيري.
0: انا قال لي عديني في المباشر قلت له بشير انت بحذاي في البلاتو يا ربي تصور عليك بالتليفون. يا اخي عديت.
3: استنى باش نقول راني مانيش.
0: لا لا عرفته عرفته فما حاجة كيبش يقول وديما الحاجة اللي يقولها بشير هي عكس مجرى الطيار معناتها معناتها مقاول اخر ما يقول لكش هكايا يقول لك لا انا راني عندي وقت وخليت الخدمة بشير يقول لك لا كي نجيب
1: هو فما حتى مقاول قاعد يسلم الشوانط نتاعو في الوقت راه هو الامانة فهمت خويا
0: بشير بشير وقتاش تجيب حدانا
1: ان شاء الله بقدرة ربي الجمعة الجاية او بدي الجمعة الجاية بدي بيعته عيد هو ان شاء الله ان شاء الله عيد مبروك
0: لا تدخل موعد العائلي برش عليك يولي كيك خليك في موعد العائلي على الاقل لا هو على فكرة لو العبيد يكون ما تعرفش بشير انت ولا بشير بن صالح الاغلب بتاع الوقت نجيبكم من الشوانت معناتها اغلب الوقت
1: والله صدقني انت تبدا في شانتي والله احيانا نكون مانيش حاضر جمله معناتها نتخطف خطفان عرفت
0: انا نكلمه بالحق والله بامال دو فوا بشير بن صالح وبشير الحبيب بامال دو فوا يكونوا هما البرنامج انهم هم جايين نكلمه نقول له اسمعني اخطف روحك ميساج بشير قدش من مره يخط على ربايع ساعه نصيف ساعه بشير الحبيب نكلمه يقول لي مثلا في الدبو ولا راني في الشانتي الفلاني قل له بشير ماكش جاي يقول لي والله يا عبد الرحمن راني عندي
1: عبد الرحمن انا نستغل في بعض الاحيان بعض معناتها وجود شانتي في منزل بورقيبه بدك نلقى الفرصه باش نجي
3: معناتها كملني نعمل طلع الشانتي
1: ولا نعمل طلع الاكسجين
3: بس على خاطر الحكومه كلمك معني خاطر انت ديجا جاي بطبيعتك منزل بورقيبه كيكا
0: اكزاكتومون قالك اكزاكتومون وانا سي بشير يعطيك الصحه خليت بلاستيك العاده بشير
1: ربي يبارك لك عبد الرحمن خويا وان شاء الله عيدكم مبروك
0: عايشك
1: بالمسبق
0: عايشك
1: ربي يبارك لكم خويا ربي يفضلكم وان شاء الله ربي يعينكم خويا انا والله يصير شونتي تويك معناتها وان شاء الله ان شاء الله بعد العيد مباشره عندنا ايفينمون باهي معناتها في اللابتوب قاعد نحضر في حاجه ان شاء الله
0: اي حاجه تفرح
1: ان شاء الله ان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله اللي البرودوي اللي حكينا عليه يا عبد الرحمن انا في ما حضرنا له شروم معناتها حتى معناتها قلنا خلينا نجربوه احنا
0: معناتها
1: في الشوانت نتاعنا قعدنا معناتها الى حد هاللحظه ذي لاباس انت كيفاش معناتها
0: تنجم
1: تقول باهية فما 80% نسبة الرضاعة 90% باهية معناتها صفا
0: تريبيا يعطيك الصح
1: ان شاء الله احنا بطبيعته قاعدين معناتها معناتها مع اللي المزود نتاعنا الثاني معناتها قاعدين ديما نعملوا في ريكلاماسيون صح حسن من هذه زيد من هذه نقص من هذه ان شاء الله بقدرة ربي باش نوصل لحاجة باهية
0: واضح شكرا لك سي بشير يعطيك الصحة بشير الحبيب بي ام سي
2: بشير.
0: طبعا كمقاول وكسادة هو بشير خاطر عنده دوبل تريبل كاسكيت
3: مواد
0: بناء ومقاولات لا وعنده ام توب اللي كان يحكي عليها اللي هي شركه صينيه عندها معدات ديجا بشير تخدم بهم ديجا
2: وتعاملها بالبرودوي برودوي بروفيسيونيل
0: فوالا
2: ما كانش فيه اشكاليه البريم تاعو سيرتو باهي
0: اي فوالا هو هذاك الكومبينيسيون
2: كل شيء قام كامله يعني.
0: وبشير سمعت واش قال الشوروم قالك ما نحب نمشي في شوروم هذا من قبل الا ما نسيب البرودوي نتاعي عند عباد دو كونفيونس اللي يعملوا لي الفيدباك ويعطوني الكلمه الساعه ديجا بشير بن صالح من اول العباد ديجا اللي مشى وخذا حاجات معناتها اللي يستعملهم في الخدمه نتاعو في لي شونتيه بشير دونك باش يستعملهم وخذا الفيدباك من عنده كيف بشير الحبيب في الشوانت نتاعو من الجروب لل كل ما هو ماكينات موجودين في الشانتي من عند او ام توب دونك توا وقت اللي قال انا عندي نسبه رضا توصل بين 80-90% من المستعملين نتاع لي برودوي هذوما دونك نجم نعمل شوروم ونجم نستقبل العباد والعباد تجي تهز لي برودوي نتاعها وهذه حاجه تخي بروفيسيونيل في الطريقه نتاعو في انه حب يجرب الماتريال مالغري الماتريال راهو سيرتيفي وموجود في اكثر عديد الدول في العالم اما بشير قالك ميساج انا باش ناخذ الاسم هذايا وشكون الممثل
2: تاع الاسم هذايا خاطرو بشير وتصنع موش تاجر برك
0: فوالا اكزاكتومون
2: مهم شيخو شيخو البرودوي باش يعمل فيه مارج بينيفيسيير مي اللي يهمه مش المارج في حد ذاته حسب الاستراتيجيه اللي تبعها اللي يهمه البرودوي يستنفعوا به الناس الكل الفورنيسور يبيع والكليون يشري برودوي باهي بسوم باهي وهو زاد يعمل مارج
0: ولوجيك على الاخر خاطر كما قلت هو الصنع هو يستعمل
2: برشا برودويات دخلوا السوق ما نجحوش
0: ما نجحوش فوالا
2: عطاوا قام من الاول ومن بعد بدلوا القام ومن بعد
0: فوالا مهم جدا
2: لا بريف اليوم ماش موجود في السوق
0: دونك سي بشير نرجعوا توا المهم جدا نحكيوا على بيزيرت كويزين. حكينا قلنا انه الكليون ماذا بيه يلقى شكون يستقبله، يكون عنده الكونيسونس، يكون عنده لي زاتو الكل. بقى ديما الكليون ماهوش هو بيدو ما عندوش كونيسونس، وحتى كي يحكي معاه ديما شيرا يرا كوميرسيال، والكوميرسيال الفكرة نتاع التونسي هو يبيع لك في برودوي مش يعاون فيه، يبيع لك جوست في البرودوي نتاعو. دونك لهنا قلت لك فما كوجينا بسبعة ملايين وكوجينا بعشرة ملايين، نفس المنظر نفس كل شيء، حتى الاستعمال من الاول تراها هي بيدها، هذه تتحل وهذه تتحل وهذه تجبد. بقى نعرفوا اللي الانتيريور نتاع الكوجينا فما دي بتي ديتاي يفرقوا كومبليتمون، وهما اهم برشا من الاكستيريور نتاع الكوجينا، اهم برشا من المنظر
2: نتاع الكوجينا. هما حتى مش دي بتي ديتاي، حتى عندي كي تحطهم زوز مجنب بعضهم لي دو برودوي تفهم ديتاي صغير. عندي تغزز كوجينات من بعيد فما ريليف وفما البريونس
0: اي
2: في يوست الريليف
0: اها
2: يعني تمويجة
0: واضح،
2: وفما البرودوي يبقى اكسترا بلا البريونس هي بيدا بالار، ولا يفرقوا الجراماج نتاع البريونس الكوش المخدومة على ايغلوس تفرق
0: واضح.
2: نحكيو على ايبيسور نتاع اللوح، الناس كل تخدم ب 18 مي الكونتوني نتاع اللوح الدنسيتي لونيتي دو ميزور نتاع الام دي اف هي دنسيتي. نحكيو على لي شارنير حتى كان نستعمل
0: بلوم سيتور شارنير لهنا،
2: حتى كان نستعمل بلوم فما لي زونتري دو غام وفما الموين غام فما لو دو غام
0: في البلوم،
2: في البلوم فما شارنير فيس وسير شارنير شوفي وفما انسرتا. الانسرتا سيتين شارنير بلاش فيس حتى تقعد 20 سنه البلاصه نتاعها تركب تركب وتعاود تنحى 20000 مره والبلاصه نتاعها ما تنزلش.
0: على كيفاش تشد؟
2: تشد باللونغروناج، لونغروناج فيها جو نتاع 4 ديزيام يبدا كل الكوفيرك المحلول اللي تسكروا يتحل في وسط الام دي اف. يعني شارنير فزدت سوزيفيه قول عادية 4-5 سنين فزدت ناحي شارنير بدل شارنير أخر
0: لأن قبيل لا تبديل
2: لا حد شيء والبلايس نطيحة 2 ترو 2 8 ميليمتر وترو متاع 35
0: بلاي في السوم قدش يفرق بشير
2: يفرق
0: بين الشارنير هذه وهذه
2: في نفس القام في نفس القام فما 2.5 يعني مرتين ونص أغلى من العادي
0: فوالا.
2: وفي القام الأخرى زوز كعبات القام 500 فرنك وكعبات القام 11000
0: فوالا. دونك انت ترى كما قلنا ترى في الكوجينا الكوجينا ترى فيها بلاي جوست هدف لنادي صفاقسي، لكن لهنا الحكم يقول تسلل تسلل في دقيقه 52 هدف يقول الحكم خالد قويدر انه هدف مسبوق بتسلل. سينو قلنا هذه النقطه اللي حبيت نركز عليها انه فما عباد تقول لك كوجينا هذه رخيصه ويقول لك شبيه نقل كوجينا غاليه والديفينيس يقول لك زوز ملايين خاطر زوز ملايين فاسيل ما توصل.
2: تو نجاوبك على سؤالاتك قبل ما تسالهم. نبداو من ديتاي صغيره. ساقين تركب زاليهم الكوجين
0: واضح
2: فما الجراماج نتاع ساقين في 2 مليمتر فما ساق تشدها بيدك تنزلها بيدك تكسر البي في سي كسابل هذه الاولى. السوك اللوطاني السوك اللوطاني كيف كيف البي في سي نتاعو كسابل والترمولاكاج نتاع الكولور اللي مخدومه سافا با تعدي بها 3-4 شهور تسيخ تزرزق وعن جافيل وغريزي برودوي نتاع نيتواياج وكل شيء
0: تبليح ولا تصدق
2: هذه الاولى. ثانيه الام دي اف تلقى 18 مليمتر الدونسيتي نتاعو تخو با يسمى لايت هي عباره كانو بروت ساسا كابا فيس دخلها حتى
0: بيدك شويه فرصه
2: مش بيدك اما ما تعملش مجهود كبير حتى الفيسوز ما تخدمش برشا بالفات تحط ال
0: الراس نتاع
2: فيس يعطيك مش فارغ هو الدونسيتي عباره
0: كي الكثافه نتاعو
2: فوالا هذيك. نحكيو على الكوفرشون كوفرشون كا ديزيام وفما حتى 2 ديزيام اي دمي 3 ديزيام نخدمو بالوي ديزيام ويزمك سيستم داسومبلاج لي ترو لي تيون ديك نقبو بهم كل حاجة تتنقب عنا ميني بريستوب خديناها عند شركة بلوم باش تسهل لنا عبارة كانو سونتر دو زوناج سونتر دو بيرساج مينيميزي هادو ما دي ديتاي صغار باش يعطي بريسيزيون او مليمتر بخي كي نقولو 8 مليمتر مش شديد نقاط نقبة بيدك وشنيول واحد لا عندك جيد عندك مسترة تتعدى وإيزيستيك واحدة ايكران ديجيتال تحط عليه الميزور بالمليمتر حطيت 12.7 يعطيك 12.7
0: سون دي معناتها دي ديتاي برشا باش
2: هذوما هذه ابار هذاك الاقجارات فما اقجارات الامطار ونحكيوا عليهم تجبد اقجار اكستراكتيبل اكستراكتيبل يعني توتالمون اكستراكتيبل يقعد في سنتي برك مشدود في الكيسون ويس 45 كيلو 45 كيلو بين هواء وفضاء وشنو من 45 كيلو فما البوا دو كونسيرف وارزن حاجه في الكوجينه تلقى لي بلاتو وتلقى البلار بلار ارزن حاجه وتلقى الكسان الكبار كي تلقى قجار فيه 90 ولا مترو تجبدو محطوطه فيه كوكوت محطوطه فيه حاجه دي بلا بلار يقولوا يوزن اقل من 45 كيلو كي تخرجوا كيما تخرجوا كيما تدخلوا رزين ولا خفيف دوري دفيم تاع الانتار يكون مش 5 سنين 20 و 30 سنه
0: لا يتعوج لا يترشق لا حتى
2: ما تحكيش حتى كان تعوج ترشق هات ونبدلوا لك هذو ما دي ديتاي نقولوا حاجه اخرى هو لو سافوار فير انت زلاز وانا زلاز
0: صحيح
2: ولا انت حجام وانا حجام عندنا نفس المقص وانا نفس المشط نحسبهم انت تحجم حجاب امريكي وانا ما نعرفش نحجم
0: صحيح
2: الاخر يعرف يزلز فما لو سافوار فير فما التكنيسيتي فما البروفيسيوناليزم وفما اللي حكينا فيه النهار زاد رولاسيون نتاع نتاع الكليونات لازمك تعرف كيفاش تتعامل مع كليوناتك مش دي نابورت كوا كليون ما تراش فلوس
0: قداش محتاجين اليوم ان اليوم نلقاو طريقه التعامل معناتها في كل شركات بطريقه باهيه
2: خل نزيدك اكثر احنا تو نغلطوا مع كليوناتنا فيش نغلطوا انا نوخر على الكليون على ريغلاج على رونديفو على ما تاركش تستعمل مع تعامل مع كليون فما كليون صعيب وش كليون سهل انت والكونديسيون تاع الكليون فما كليون مسكين صافوار شنو هي الظروف فما كليون بدا مريض بسكر ما ديما متوتر ديما يحكي معك من قادي فما جاي على سفر جاي فما اللي باش يعرس فما اللي باش يسيب دارو الكريه وفرحان بدارو هذوما لي كونديسيون الكل بناخذهم اون كونسيديراسيون ابار الدنيا غليت برشا
0: باهي دونك اليوم
2: سامحني الكاليتي نتاع البرودوي لازم تحافظ عليه في نيفو معين ما تطيحش
0: انا جيت نسالك سؤال شنو نقول لك ما خممتش ما حاولتش انك تخدم الباد جام
2: ما تنجمش تعمل لك مشاكل الباد جام
0: معناتها خاطر كليونتك ساعات نتصور يطلبوا منك يقول لك يا خويا اعطيني بسرعه اقل وخدم لي
2: فماش حتى واحد حتى كان يخدمها ب 500 دينار كوجينا نهار باش تطيح فرده باش عيط
0: تقول انت المشكل مشكل
2: وما فماش حتى واحد ما يحبش حاجه باهيه راهو ما تحكيش ما ديما تقلق
0: صدق واش الرايه ما تاكلش العلف
2: لا هما خاطر ظروف تاع العباد راهو احنا نتعاملوا مع الفئات الكل نقولوا اونتر بارونتيز جماعة الخارج كانوا قبل بلوز ما يحسوش الحاجة تو الناس الكل تحسها
0: صحيح
2: غادي غلات هنا غلات
0: صحيح صحيح
2: وش يزمك شنو اش نعملوا احنا فايدة في الشراء مش في البيوع يعني كي تشري حاجة تنيغوسي مع الفورنيسورات والفورنيسورات تحية اليوم الكل كسوا نتاع الكانكوري ولا نتاع اللوح تحية اليوم بالحق خاطر الناس الكل قاعدين يتعاونوا باش نوفروا دي برودوي باهين كل باد جام
0: وشادين شوية الأسوام زادة معناتها مخليكم انكم تخدموا بصول باهي معناتها
2: بيان سور باش تلقى تعيش وخدامتك زادة تخدم معك زي ما تكون مريقلة الكليون زادة يحس بروحه مال بون افير خاطر كامل تعاونوش هي دي انفلاسيون قوية برشا
0: صحيح
2: يعني نحكيو قبل كانت عباد تخدم تفضل
0: جوست الرؤية باش نسألها السؤال رؤية ساعات يجيك الكليون يسألك تو كوجينا ولا حاجة كيف
3: هكا جوست نحب نلخص الكلام مش نلخص الكلام اللي قاله خاطر هو قال برشا حاجات معناها دي مود تكنيك العباد مش باش تفهمها راهو مع الديزاين لازم الكاليتي معناها ينجم زوز حاجات يشبهوا لبعضهم تراهم ايدونتيك واحدة بون كاليتي واحدة الكاليتي نتاعها خايبة
0: فوالا
3: وفما حاجات لازم تشوف أهل اختصاص فما حاجات عباد ما تعرفهمش معناها
0: فوالا فوالا دونك اليوم ما يغركش أنك اليوم تكون عندك
3: منظر مزيان
0: لا ولا يقول لك السوم هذايا غالي غالي عنده علاش غالي خاطر بشير كان يجم يبيع الحاجة
3: بار اكزومبل
0: لا يجم يا أخي هو ما يحبش اللي بعشرة يبيعها بخمسة ويبدأ رابح فيها تساعده خير برشا خاطر كان مش يبيع 10 كوجينات ولا يبيع 20 25 كوجين مي هو بالبريسيون على السوم بالكاليتي اللي يحب يخدم بها المينيموم تاع الكاليتي اللي يحب يخدم بها ما يجمش يزيد يتيح اكثر
3: من علاش في السوم هذيك ينجم يحكي معاه من علاش كان معناه سي بوسيبل الحكايه يقول له فسر
0: لي وتوضيح باللعبه تفرفين مش معناتها راهو نحكي اوكي معناتها راهو بشير غالي راهو بشير عنده كل الاسوام اللي تنجم تحكي
3: على الاسوام اللي مبالغ فيها في المرخيصه معناها
0: لا صحيت اما فما بشير خاطر انت تو ديبوند بيدجيت تنجم تخدم
2: قلنا هذه انا عامل ماتريز جيستيون انا جيستيون فونكسيونير دو باز لاني نجار لاني فطسان
0: واضح
2: دخلت نخدم 2006 الحاجة اللي تبعتها استراتيجية اللي تخدمتها تعمل ان بري اتيدي ما فماش وزار ولا تشوف لوجو تفرق اللحم لا
0: اكزاكتومون
2: فما دي برودوي ان كو دو فيان لازم يتخدم وفما ان سيرفيس الكليون جرب نقص له من السيرفيس نتاعو وجرب جيب له حاجة كاليتي باهية وما تخلصش انت الخدمة نتاعك كيما لازمك تخلصه ويخدم وركب له هي بيدا نفس البرودوي ركب له فازات معوجة وقجر ما يمشيش ما يستعرف لكش احنا يلزمنا نلمو هذا الكل ويلزمنا نلمو هذا ونحب ونساتيسفيو الناس كل. شنعملو؟ نعملو دي بري حسب الكاليتي طلبتش. طلبت انت طلبت كوجينة كبيرة، عندك سومتا كوجينة كبيرة
0: بالضبط،
2: طلبت كوجينة كيتشينات وطلبت حاجة كوميرسيال وطلبت جوست دي فساد وفرانس، راهو البري باش يكون كومبليتمون
0: واضح دفرانت. واضح لوجيك على الاخر.
2: واعطي كونتر بارونتيز باش لك اليوم ما يضغطش
0: في ساعه،
2: فما كوجينة تبيعت بلاش تجارات بلاش دي زيتاجير كيما انت شي كارب يقول لك باتون تفهمو في الكريسي اللي هي ميسيبالوجيك باش جوست ياخذ المرشي، هذه تسمى غش.
3: صارت
0: كيفاش هذه
2: صارت؟ انت انا دخلت لدار كليونت نخدموا لها في سال دو با، قالت لي راني خدمت كوجينا سون زيتاجير.
0: اه بون
2: اي سون زيتاجير
0: فاز جديده
2: ديال المشير ولا فسادات ولا لا دي زيتاجير عندها كو دي فساد.
0: لا وعلى فكره وعامله هي بالطريقه هذه باش يكون معناتها
2: عامله دو في
0: علاش ارخص
2: يعني عامله دو في قاد دو في اكزامبل نقولوا 5000 مشات للسيد العربي على كوجينا 3 ملايين و200 3 ملايين 400 نحالها القجرات نحالها لي زيتاجير ما عندهاش واش تحط باش ولينا احنا خدمنا هذوما دي ديتاي صغار.
0: شكرا لك بشير يعطيك الصحه على غالب الوقت دهنا وضحنا حاجه مهمه جدا للكليونات. شوروم موجوده في منزل جميل الطريق الوطني عدد 8 كاكا الطريق بنزرت. امشيو اسالوا لاسال هذوما الكل راهم متاحين والدوفي غراتويتمون تاخذ دوفي نتاعك تمشي تختار
2: سون زونجاجمون
0: سون زونجاجمون راك ماكش مطالب تعمل دوفي راه باش يكلمك يقول لك انا جاي نخدم لك راهو يعطيك الدوفي ويتبعك تحب تخدم تخدم حتى كان ما تحبش تخدم عنده هو وما خذ المعلومه خاطر بشير بالحق الافونتاج نتاعو انه خبير ويعطيك المعلومه غراتويتمون
2: احنا هنا نعطيو في المعلومه
0: وحتى نعرف اللي انت عندك انت تعطي المعلومه باش العبد يعرف وين يمشي ومن بعد عندي مش عندي المهم امشي في
2: السما عند ربي
0: شكرا لك بشير. جوست خلينا قبل ما نختمو ندري هذا بنزرتي مازال متاخر في النتيجه هدف مقابل صفر للترجي الجرجيسي وبالنسبه للنادي صفاقس تم احتساب الهدف عزيز اللي قلنا قبل لأنه تسلل لكن بعد العودة للفار تم احتساب الهدف ولها نادي رياضي صفاقسي متقدم بالنتيجة 1-0 على الملعب الجابسي. كي نكون وصلنا ختام حلقتنا باسم اليوم برنامج المستشار شكرا جزيلا لك عزيز في الإخراج والأب مستشار مخي في المستشار من جبت القانون قضيك والمحامين وعزيز قال مستشار تحية لكم غدوة بش يكون المستشار مع زميلتنا عواطف العوني سينو كنتم في برنامج الشانتي مع عبد الرحمن عبد الواحد ما بقالي كاش قول لكم دمتم في أمان الله.
4: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
5: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قل لك كيما لا انتي
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة.
7: ألوي
8: يا راجل
7: رحمة بابا سيء الحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حاش النجم ندور
8: باهي اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي برسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
7: هذا كل وي
8: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
7: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
8: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: قمة العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أن غران.
1: انت اللي تسمع فيا، أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت، حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. TPM مغراوي، variété, disponibilité et garantie durant toute l'année.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيبة Sopa Distrigo سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه الدنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومعها هديه زيده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
1: تيلي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قلك كيما لا انتي
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذدام في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
5: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمونا على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: القشرة. مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة واللي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، نزلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
2: ديش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. مانيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: ديج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدو في غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معاكم. احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
3: باهي يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134 210 134.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وإحنا نشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكام.
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين أفام القلب الحنين. هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

êtes à l'écoute de Radio Oxygène. من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

نعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين.

الدنيا تطارش وامر اشرب التعب كتير كاسات عند الامر راهن والله ما اصعب نواهم وامر جودي عليهم عيون